اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.

الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون.

المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين

الصادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناصر.

يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق

0: له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات، لندرك معا تلك المشاعر وحكمة ربنا عز وجل فيما شرع لنا من عبادات، وكيف تجتمع في الحج معاني الإيمان وروح التنظيم في صورة فريدة تتجلى فيها دقة الترتيب ووحدة المقصد. أيها المستمع العزيز، هناك نداء لا يقال بالألفاظ بل يعرف طريقه إلى القلب وحده، ذلك هو نداء الحج، النداء الذي ما زال يتردد في الكون منذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وحين أذن لم تكن حوله بشر كثير ولم يسمعه الكثير، لكن الله تولى إيصال النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذا النداء العظيم تتجلى سنة باقية، أن المقاصد العظيمة تحتاج إلى تبليغ محكم وتنظيم يضمن وصولها، كما هو حال الحج اليوم، حيث تتكامل الجهود وتدار الحشود وفق خطط دقيقة لتيسير أداء النسك في أمن وطمأنينة. فما من تال لكتاب الله أو مستمع لآياته إلا وبقي في قلبه حنين غامض نحو بيت لم يره وأرض لم يطأها بعد، حنين يجذبه إلى تلك البقاع رغم بعد المسافة ومشاق السفر بل وخطورته أحيانا، حنين يوقظ في قلبه الشوق إلى مهو الأفئدة، إلى السكينة بين يدي الله، إلى حيث الأرض التي قام فيها إبراهيم عليه السلام فأعلى البناء ثم أطلق النداء، فيشعر أن بينه وبين مكة شرفها الله عهدا قديما ووعدا ينتظر الوفاء.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إن ذلك الحنين الذي يشد قلب المسلم إلى مكة المكرمة حنين عظيم، عظيم بقدر ما دفع بآبائنا وأجدادنا ليغامروا بحياتهم في مهامه الصحراء وقفارها، متحدين حرارة صيفها وبرودة شتائها وقهر عطشها وشدة جوعها، متجهين من عمان إلى مكة، عظيم بقدر ما كانوا يضعون أنفسهم على ألواح سفينة تتقاذفها الأمواج، وعظيم بقدر ما كانوا ينسون كل ذلك التعب حبا للوصول. وقد كان ذلك الشوق عبر التاريخ دافعا لرحلات شاقة تدار بوسائل بسيطة، أما اليوم فقد سخر الله من النعم ما جعل هذه الرحلة تدار بمنظومات متكاملة تعنى بخدمة الحجيج وتيسير تنقلاتهم وتنظيم مراحل أدائهم للمناسك بدقة وعناية.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الفطن العزيز، ربما أكرمك الله فأنت تستعد الآن لرحلة الحج، تذهب بقلبك وعقلك وجسدك لتجيب ذلك النداء فتروي ظمأ النفس وتحقق شوقها الأصيل، ومن تمام هذه الاستعدادات أن يعي الحاج أن هذه الرحلة الإيمانية تقوم كذلك على الالتزام والتنظيم واحترام التعليمات. ولكن ربما لا تكون على الطريق السفر الآن ولم يتيسر لك الرحيل هذا العام، حين تسمع صوت التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تهتز روحك ويتوق قلبك فتتمنى أن تطلق تلك التلبية هناك في الديار المقدسة، فاعلم أن قلبك قد استدعي لرحلة أعظم من السفر، رحلة العودة إلى الله. فإن استدعي قلبك فاستجب بالخروج من غفلتك واستعد من الآن، وإن لم تكن من حجاج هذا العام فاستعد لعام مقبل بإذن الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ذاكرتنا التراكمية. وقول

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وجمل بهداه حياتكم، له الحمد حمدا على نعمة الهدى التي تفتح بصائر المؤمنين وتقيهم الغفلة ليروا الحقائق بنور مبين، ويقيمون في قلوبهم ميزان العدل، فلا تضلهم الأهواء ولا تشتتهم الشبهات. تتشكل ذاكرتنا من هذا المزيج من تجاربنا ومواقفنا ومشاعرنا غير مختزلة في لقطات عابرة، إنما هي رصيد مقوم للسلوك، مبصر للرؤية، منير للوعي، موقظ للضمير. فلا تعني ذاكرتنا التراكمية ما يخزن من صور وأحداث، إنما هي سجل حافل، سجل المواقف التي ومضت عن قيم كامنة صيغت عبرها النفوس وتشكلت الهوية، رصيد يتجلى إشراقا وقوة بلحظات الصدق ومواقف العطاء ومشاهد البر وأحداث الصمود ولوحات البطولة ومعالم الهدى. والصادقون لا ينسون، يحيون مستدعين من ذاكرتهم ما يرشد إلى سبيل الاهتداء والصراط المستقيم، وما يذكرهم بنعم ربهم، وما يحميهم من مواطن الزلل ومواقع الانحراف. فالذاكرة تنبههم لما آلت إليه الأمور عند الزلل والانحراف. والذاكرة الإيمانية تجعل القلوب حية غير منفصلة عن ماضيها ولا مستهينة بتجارب الآخرين، على إدراك أن الله تعالى يربي النفوس عبر الزمان، فتنمو بصيرة التمييز بين الظلمات والنور، مفرقة بين ما يجعل الروح في ازدهار وإشراق وما يرديها في مهاوي الانحسار والانطفاء. ويجد المتدبر لكتاب الله ذلك الخطاب المتكرر للذاكرة في عدة مواضع شريفة من سوره الكريمة وعلى لسان أنبيائه عليهم السلام: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكرهم بأيام الله، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ودوام التذكير له دور كبير في إعادة تجديد الوعي وترميم منظومته وبعثه من سباته وإشعال مصابيحه من منابع الهداية، كما يمنح النفوس اتزانها بين ذاكرة ماضيها ونبض حاضرها وأفق مستقبلها. إن المحافظة على الذاكرة الإيمانية يجعل الأمة لا تضل طريقها ولا تتيه عن أهدافها ولا تخطئ اتجاهها ولا تشتتها رياح الفتن ولا تعصف بها الزوابع الفكرية. سجل حافل بالمكرمات وعصر زاخر بالمنجزات، وخير الناس من يمضي بنور يشق به الدياجي الحالكات، فحاضره طموح للمعالي بمضمار العزائم والثبات، وذكرى مجده مشكات رشد بها قبس السنين الماضيات. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس تنهل من مناهل تاريخها دروس صبرها وثباتها، كما تجدد قيمها الأصيلة بتجدد عهدها.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى

0: آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. والإنسان وهو يسير في هذه الحياة فإن أخطر ما يمكن أن يصيبه ليس هو ذلك المرض الذي يكون في بدنه، وإنما أخطر ما يكون هو أمراض القلب، وموت القلب هو من أعظم هذه الأخطار الذي تهدد هذا الإنسان. هذا الموت الذي يكون في هذا القلب يظهر بعدة مظاهر، فالقلب الميت لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بآيات القرآن الكريم، لا يتأثر بما فيه من مواعظ ومن زواجر ومن إرشادات ومن توجيهات. صاحب القلب الميت أيضا لا يخشع في صلاته، يؤدي هذه الصلاة بصورة شكلية فقط، فلا يخشع فيها ولا يتأمل في معانيها، هو يؤدي حركات وقراءة ويأتي بتلك الأذكار التي فيها من غير أن يستشعر معاني ما يأتيه من أفعال في تلك الصلاة. صاحب القلب الميت أيضا لا يبكي على ذنبه، يفعل الذنوب وكأن شيئا لم يكن، كأن ذبابة وقعت على أنفه فحرك يده ليبعدها عن أنفه وكأن شيئا لم يكن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. موت القلب هو الحالة التي يفقد فيها هذا القلب نور البصيرة، فلا تؤثر فيه موعظة ولا تهزه آية، ويصبح محجوبا عن المولى سبحانه وتعالى بسبب تراكم تلك الذنوب وبسبب الغفلة. ومن علامات موت القلب كما قلنا أن هذا الإنسان لا يتأثر بكلام الله تبارك وتعالى، يتلى عليه كلام الله فلا يخشع ولا يتفكر، ويستهين بالذنوب، ويحب الدنيا ويكره الموت، وأيضا قد يترك صلاته أو يؤخرها بلا عذر، وكذلك قسوة يجدها في قلبه فلا يرق لضعيف أو لمسكين أو ليتيم، ولا تدمع عينه من خشية الله تبارك وتعالى، ولا يتأثر بمشاهد الموت. هنالك أسباب تميت القلب، ومن ضمنها كما ذكر العلماء فضول الكلام. نعم، فضول الكلام ككثرة اللغو والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، هذه تميت القلب. وكذلك فضول الطعام، أن يشبع الإنسان كثيرا وينوع تنويعا خارجا عن الاعتدال في مأكله ومشربه، فهذا يثقله عن الطاعة. وكذلك أيضا ما يكون من فضول المخالطة، أن يخالط الإنسان أهل الغفلة والمعاصي الذين يجرون هذا الإنسان لدنياهم، وبجانب كل ذلك فضول النظر أيضا، أن يطلق الإنسان بصره في المحرمات، وكما جاء في الحديث فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. طيب، كيف يمكن لهذا القلب أن يحيا من جديد؟ هذا القلب يمكن أن يحيا من جديد بكثرة الاستغفار الذي يجلو هذا الران الذي قد يغطي هذا القلب، وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أيضا قراءة القرآن بتدبر، فالقرآن شفاء لما في الصدور، وقيام الليل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الأسحار، وبجانب ذلك صحبة الصالحين الذين يذكرون هذا الإنسان بالله إذا نسي ويعينونه على كل خير. فعندما يحج هذا الإنسان يحيا قلبه، لماذا؟ لأنه يرى الكعبة بيت الله الحرام، ويسمع التلبية، ويعيش بين جنبات الداعين، فتتحرك هذه المشاعر ويعود القلب حيا بعد ذلك. فإذا علينا أن ننتبه لهذا القلب بدوام الذكر وبقراءة القرآن والابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. الحج ليس مجرد رحلة، بل هي عملية إنعاش لهذه النفس، وعملية إنعاش لهذا القلب، وارتقاء به إلى الخير والفضيلة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه سبحانه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل، أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى، في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: اليوم بإذن الله تعالى ننهي حديثنا حول الآية التي تحمل الرقم 112 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تلوناها بالأمس وبينا بعض معانيها فيما يتصل بالأجر، كما أوضحنا قول الحق سبحانه وتعالى: أسلم وجهه.
7: فما رأيك أن تتلوها اليوم مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
5: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى وفي الإعادة إفادة.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
0: أوضحنا قول الحق سبحانه أي معنى قوله أسلم وجهه لله، وقلنا إن إسلام الوجه لله

0: إخلاص القصد له في كل الحركات والسكنات، بأن يكون عمل الإنسان مقصودا به رضا الله. هذا معنى إسلام الوجه بالجملة. وإسلام الوجه يقتضي أن يمتثل الإنسان أوامر الله وأن ينتهي عما نهى عنه، مرادا بذلك رضا الله، لكن بشرط أن يكون هذا العمل
1: خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى،
0: موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله عليه صلوات ربي وسلامه يقول: من عمل عملا
1: ليس عليه أمرنا فهو رد.
0: جميل. وقال في حديث آخر: إنما يقبل الله من العمل ما كان خالصا، كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. جميل. هنا جاءت الجملة: فله أجره عند ربه، ثم قال: ولا خوف عليهم
1: ولا هم يحزنون.
0: فهي ثلاثة جزاءات: الجزاء الأول فله أجره
1: عند ربه،
0: والمقصود بالأجر كما قلنا الجنة ونعيمها ورضا الله فوق ذلك كله. وماذا عندك يا داود؟
1: السؤال هو يا أستاذنا في قوله تبارك وتعالى: فله أجره عند ربه، ما معنى العندية هنا يا أستاذنا؟
0: جميل. العندية هنا عندية تشريف وضمان للأجر، عندية تشريف.
1: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: نعم، ما كان عند الله فهو أشرف الأشياء، ما عندكم ينفد
1: وما عند الله باق،
0: فهو أشرفها وأبقاها، أي ما عند الله أشرف الأشياء وأبقاها. فعبر بالعندية هنا من أجل إثارة كوامن الإيمان ليتحرك الإنسان نحو العمل بإيمانه عند ربه، أي مشرف بهذا الأجر، وهو مدخر لا يضيع، وهو مضمون له. فالعندية هنا وهي ظرفية مكانية مجازا هنا، لأن الله ليس في مكان بعينه حتى تقول إن العندية ظرف مكان خالص، إن عند هنا ظرف مكان خالص. فالعندية هنا الظرفية المستفادة منها ظرفية مجازية.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما معنى هذا الخوف وما أصله؟
0: جميل. أصل الخوف هم يعتري الإنسان لتوقع مكروه، فتخاف أي تتوقع ما لا يلائمك، ما هو مكروه لديك. والمقصود به هنا لا خوف، أي لا خوف عقاب، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الأجر لمن أسلم وجهه له، وأثبت عدم الخوف ونفى الخوف عنه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: سؤال أحمد عن الخوف، وسؤالي هو عن أصل الحزن وما معناه.
0: جميل. الحزن والحزن مصدران لحزن يحزن، كفرح يفرح فرحا، فجاء المصدر على الحزن والحزن. الحزن هو هم يعتري الإنسان لفوات مطلوب، إذا فاتك أمر مطلوب لك حزنت عليه. والحزن كذلك يكون عن فوات شيء محبوب لديك، إذا فقدت بعض أحبائك حزنت، وليس هناك خوف. أما الخوف فهو الهم الذي يعتري الإنسان حينما يتوقع ويستقبل شيئا لا يلائمه. فالحزن في الماضي، أي الحزن على الشيء الماضي، والخوف هم يعتري الإنسان على الشيء المستقبل، أي على توقع عدم حصوله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي تساؤل آخر.
0: هات سؤالك أو تساؤلك.
2: ما العلاقة في ذكر الخوف والحزن معا في هذه الآية؟
0: جميل. كل من الخوف والحزن مكدر للإنسان ومنغص له، لكن إذا نفي أحدهما ربما يبقى الآخر. فإذا نفي الخوف قد يبقى الحزن أو الحزن، وإذا نفي الحزن فقد يعتري الإنسان الخوف. ففي هذه الآية يؤمن الله سبحانه وتعالى من أسلم وجهه إليه وهو محسن، يؤمنه من أمرين: من الخوف ومن الحزن، فيكون آمنا غير حزين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أين تكون حقيقة الخوف، في الدنيا أم في الآخرة؟
0: المؤمن هنا يخاف وهو أشد حزنا أيضا على أنه لا يعمل الأعمال كلها، فهو يخاف أن يحشر مع المستحقين للعذاب، لأن الخوف من طبيعة المؤمن، ولا يتحقق إيمان المؤمن إلا

0: بل بالموازنة بين الخوف والرجاء. فالخوف بالنسبة للمؤمن يكون هنا، والحزن كذلك، قد تفوته الأعمال الصالحة فيحزن أنه لم يعملها. لكن الحزن على الدنيا لا ينبغي.
1: لماذا يا أستاذنا؟
0: لأن المؤمن يسلم أمره إلى الله، فكل ما أصابه هنا هو خير له. إن أصابته ضراء
1: صبر فكان خيرا له،
0: وإن أصابته سراء
1: شكر فكان خيرا له.
0: جميل جدا. إذن الحزن لا ينبغي أن يحزن الإنسان على فائت من الدنيا، وإنما يحزن على أي شيء؟
1: على ما فاته من أمر الآخرة يا أستاذ،
0: من أعمال صالحة تقربه إلى الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال آخر في الخوف.
0: هات سؤالك.
2: هل يخاف المؤمن يوم القيامة مع كل تلك الأهوال التي تحدث؟
0: هناك تحدث أهوال يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لكنها بالنسبة للمؤمن تنجلي بسرعة. نعم، يخاف هناك، لأن الأشياء هناك تنقلب رأسا على عقب، فهنالك الأمر أمر عظيم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، ثم إن أمر الساعة ليس بالأمر الهين. فيوم القيامة أهوال، تشاهد النار ويشاهد المعذبون وتشاهد ملائكة العذاب إلى غير ذلك. ويخاف الإنسان عندما يعطى كتابه، فيجد أعماله مسطرة خيرها وشرها، لكن سرعان ما ينجلي هذا الخوف عن المؤمن، ثم هو بعد ذلك لا حزن لديه على فائت.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: جاء في الآية إطلاق: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن يخاف ويحزن في الدنيا على إطلاق هذه الآية، أم ماذا يا أستاذنا؟
0: نعم نعم، يخاف في هذه الحياة أن لا تقبل أعماله وأن ترد، أو أن يكون في آخر أمره مختوما عليه بسوء الخاتمة. ومن خاف هنا أمن هناك.
1: من خاف هنا أمن هناك؟
0: نعم نعم.
1: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: جاء في الحديث أن الله تعالى لا يجمع على المؤمن خوفين وأمنين.
2: فما هما الخوفان هذان وما هما الأمنان هذان؟
0: من خاف عقوبة ذنوبه أمن في الآخرة، لأنه يرتدع عن أن يأتي بالمعاصي فيأمن هناك. أما إذا أمن مكر الله هنا فلا يأمن مكر الله
1: إلا القوم الخاسرون.
0: نعم، فهناك إذا أمن هنا معنى ذلك أنه يأتي بالمعاصي ولا شيء عليه، على حسب هذه العقيدة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما الفرق بين الخوف والحزن؟
0: قلناه: الخوف هو هم يعتري الإنسان لتوقع مكروه، والحزن هم يعتري الإنسان لفوات محبوب ومطلوب لديه.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ونهاية تفسير هذه الآية.
0: إذن نلتقي بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 13 بعد 100 من آيات سورة البقرة غدا بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله الكريم من خلال قراءة الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوازن في الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من جمال هذا الدين وكمال شريعته أنه لا يفصل بين الدنيا والآخرة فصلا تاما، ولا يجعل الإنسان ممزقا بين عبادته ومعاشه، بل يربط بينهما في توازن بديع، فتكون الدنيا طريقا إلى الآخرة، ويكون العمل عبادة إذا صلحت النية. وفي وسط آيات الحج يضع الله تعالى هذه الآية الكريمة التي تجمع بين العبادة وبين ما يقوم عليه حاجة الإنسان في طلب معاشه. ففي الحج حيث يعيش الحاج أجواء العبادة والتجرد والانقطاع إلى الله، قد يظن بعض الناس أن الاشتغال بشيء من أمور الدنيا ينافي هذه العبادة، فجاء هذا التوجيه القرآني ليصحح الفهم ويزيل الحرج، فقال سبحانه: ليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم ولا حرج، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا الرزق وتعملوا وأن تجمعوا بين العبادة والمعاش. أيها الأحبة الكرام، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون من التجارة في الحج حتى نزلت هذه الآية فأباحت لهم ذلك، وبينت أن طلب الرزق لا يتعارض مع أداء النسك إذا صلحت النية وكان القلب متعلقا بالله. لكن اللافت في هذه الآية المباركة أنها قالت: فضلا من ربكم، لتذكر أن الرزق من الله، وأن التجارة وسيلة، وأن الأصل هو التعلق بالله لا بالأسباب. فكم من إنسان سعى ولم يوفق، وكم من عبد فتح الله له أبواب فضله من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي هذا توجيه عظيم أن يكون قلبك مع الله حتى وأنت في عملك، وأن يكون سعيك في الدنيا متصلا بنيتك في الآخرة، فلا تنفصل عبادتك عن حياتك، ولا تكون الطاعة في المسجد فقط، بل في السوق والعمل والتعامل مع الناس. فالحاج قد يتعامل ويبيع ويشتري، لكنه لا ينسى أنه في عبادة، ولا يشتغل عن ذكر الله، ولا يجعل الدنيا تسرق قلبه، بل يبقى حاضر القلب مستشعرا أن كل ما عنده من فضل الله تعالى ومن كرمه. وفي الحج يتعلم المسلم معنى التوازن، فلا رهبانية في الإسلام ولا انقطاع عن مصالح الدنيا، وإنما عبادة تصلح القلب وعمل يصلح الدنيا، وكلاهما إذا صلحت النية كان قربة إلى الله تعالى. أخي الحاج، وأنت في هذه الرحلة المباركة احرص على أن يكون توازنك صحيحا، اعمل لدنياك لكن لا تنسى آخرتك، واطلب الرزق لكن لا تغفل عن الذكر، وتعامل مع الناس لكن اجعل قلبك مع الله حاضرا، فإن التوازن هو سر الاستقامة، وهو من أعظم ما يتعلمه الإنسان من الحج. فيا رب ارزقنا الفهم الصحيح لدينك، ووفقنا للجمع بين طاعتك وطلب فضلك، واجعل أعمالنا كلها متصلة بك خالصة لوجهك الكريم.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي. تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل بإذن الله تعالى ما يمكن أن يستشف من إرشادات الكتاب العزيز وما يترتب عليها من آثار اقتصادية تسعى بالمجتمع بإذن الله تعالى إلى اقتصاد منتعش، بل إلى اقتصاد رائج بإذن الله سبحانه وتعالى. تقدم الحديث قبل حلقات، إخواني المستمعين والمستمعات، عن منهج الإسلام في إحداث التجانس لدى الذين يطبقون شرعه، وأن هذا التجانس كما هو معلوم هو سبب من الأسباب التي تدعو الاقتصاد إلى الرواج، لأن النزاع والخلاف لا يؤدي بالاقتصاد إلا إلى أن يكون راكدا، لأن الحروب والنزاعات والخلافات هذه كلها تمنع الإنسان من أن يبدع، من أن يضيف، فهي تدعو الإنسان إلى أن لا يكون آمنا، ومن لم يكن آمنا في مكانه فإن هذا معناه أنه على خوف، والخائف لا يبدع، والخائف لا يمكن أن يأتي بخير. إذن التجانس البشري موجود، وقلنا إن التجانس البشري بين أفراد المجتمع كان الإسلام يسعى فيه إلى أن يكون هنالك تجانس بين أجناسهم، أي بين الذكر والأنثى، وهكذا تجانس بين طبقاتهم، بين العبيد والرقيق. وقلنا إن منهج الإسلام في العبيد والرقيق صحح فيه الأفكار، ثم إنه غيض منابع الرق وجففها، ثم إنه أيضا سعى إلى أن ينهي الطبقة أو الشريحة الموجودة من الإنهاء. قلنا أنه خصص لها من الزكاة، وأنه ألزم الأفراد بتخصيص جزء من أموالهم لأجل أن يعتقوا الرقاب، كما أنه أقر عقد المكاتبة، وقد بيناه من قبل في لقائنا المتقدم إن كنتم تذكرون إخوان المستمعين والمستمعات. قلنا إن عقد المكاتبة هو عقد يشتري به العبد حريته، وهو بخلاف الأصل، بمعنى أن العبد لا يملك شيئا من المال ولا يملك أن يتعاقد، لكن الشريعة الإسلامية جعلت له أن يتعاقد لأجل شيء واحد، هو أن يشتري حريته. وقد أسلم سلمان الفارسي بعقد المكاتبة، أي أن العبد يشتري حريته بعمل أو بمال أو غير ذلك، كأن يأذن له سيده بأن يعمل، أو أن يأتي بفعل معين، أو أن يأتي بمال من أحد، وإن أتمه فإنه يصبح بذلك حرا. هذا عقد المكاتبة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دعا إلى أن يجاب هؤلاء الذين يطلبون عقد المكاتبة، فالله تعالى يقول في كتابه: والذين يبتغون الكتاب، أي المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي يؤمر المالك بأن يكاتبه، بأن يتعاقد معه. هنا ننظر إلى الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أنه يؤمر المالك بأن يكاتبه، بأن يرضى بهذا العقد إن كان يعلم فيه خيرا. فهنالك أمر، حتى أن بعض علماء السلف قالوا أنه يجب شرعا على المالك أن يجيبه. قد يقول: هذا ملكي، أنا أملكه، أريده لخدمتي، أريده أن يسعى معي، أريده أن يعينني. إلا أنه مع ذلك الشريعة تقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يجب أن يكاتبهم شرعا على ظاهر هذه الآية. وفوق المكاتبة ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنت لن تخرجه منك دون مقابل حتى لا يظلمك الشرع أيضا، لأنك اشتريت وبذلت فيه مالا، فحتى لا تظلم تكاتبه فتأخذ عوضا عنه وتتيح له أن يشتري حريته، بل بدل أن يبقى هكذا في ضيق العبودية. إذن هنا في هذه الحالة يجب على هذا الرأي، وإن كان أكثر العلماء لا يقولون بالوجوب هنا، لكن هنالك جمع من علماء السلف يقولون إنه يجب لظاهر الأمر، فكاتبوه من علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فوق هذا الرأي الذي عليه الفتوى، وهو الرأي الأظهر وهو الرأي الأقرب إلى الصواب، أن العبد بمجرد الاتفاق مع سيده على المكاتبة يصبح حرا، بمجرد أن يتراضي على المكاتبة يصبح حرا، أي أن حريته ليست مرهونة بوفائه بكل الدين الذي عليه، هذا هو الأظهر من آراء أهل العلم، بل إنه يغدو حرا بمجرد التوافق، يا فلان تعمل كذا وتصبح حرا، فقال موافق إذن أصبح حرا بمجرد هذا التصرف لظاهر الآية، فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن الاتفاق والتراضي لا يكون إلا من الأحرار، وهو الآن كأنه يعامله على أنه حر. ولننظر إلى الشريعة وعظمتها، هنا قد يكون هذا المملوك قادرا على العمل وقادرا على الكسب، فبهذا الكسب الذي يكتسبه هو له أن ينفق هذه الأموال لسيده على ما اتفقوا عليه، لكن قد لا يعينه الحال على أن ينفقها، قد لا يعينه الحال فيكون بذلك مدينا، أي أنه يكون غارما، أي عليه دين. هنا يأتي واجب الهيئة الاجتماعية كلها، يأتي واجبها في أن تعطيه من الزكاة. ألم نقل من قبل إن الله تعالى أعطى هؤلاء جزء من الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهؤلاء من الغارمين، أي أن العبد أصبح حرا بمجرد التوافق على الكتابة، ما دام أصبح حرا هو عليه دين لغيره، وما دام عليه دين فهو غارم، إذن يستحق الزكاة، إذن سيعان. فالشريعة تتلقف هؤلاء وتتشوف إلى أن يكونوا أحرارا، لا كما يفعل بعض الناس في تشريعاتهم في فقههم، من إنهم من دعوتهم إلى أن تبقى هذه الطبقة على نهج العبودية، وليس ذلك من الشريعة في شيء، هذا هو كتاب الله تعالى، وسياسة الله في القرآن واضحة، وما يزيد على القرآن نقصان. إذن هنا في هذه الأدلة في تطبيق السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا، وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أنس بن مالك بالدرة، حينما رفض أنس بن مالك طلب عبده سيرين للمكاتبة، سيرين كان مملوكا، فطلب من أنس بن مالك أن يكاتبه، لكن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الوجوب، رفض، فعلاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدرة، أي أنه شد عليه علاه بالدرة أي بالعصا. هذا كله يدل على أن هذا الحال كله إنما هو سعي من الإسلام الحنيف ومن كتاب الله تعالى لأن تصف هذه الطبقة كلها. وذكرنا أيضا بأن العبد يكون حر

0: تاقي كثيرا في كتاب الله، وهي نجدها تسيل أحكاما كثيرة كما نرى الآن، أحكام كثيرة كلها تدعو إلى هذا الحال وإلى الاعتاق. نجد في تطبيق أهل العلم أيضا قضية، مثلا نجدهم يذكرون لو تنازع اثنان في صغير، في صبي صغير، سواء كان ذكرا أم أنثى، كان هذان الاثنان المتنازعان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، تنازع، يقول الفقهاء إن كان المسلم يدعي ويقول إنه عبدي، إن هذا الصبي عبدي، وكان غير المسلم يدعي ويقول إنه ابني، هذان اثنان مسلم وغير مسلم، المسلم يقول في صبي عندهم هناك تنازعوا فيه يقول إنه عبدي، وغير المسلم يقول إنه ابني، الفقهاء يقولون يؤخذ بقول غير المسلم ويؤخر قول المسلم. لماذا؟ قالوا لأن قول المسلم يثبت العبودية على هذا الطفل، أما قول غير المسلم فيثبت الحرية، والأصل الحرية فالشريعة تدعو إليها، والأصل الحرية لأن الشريعة تدعو إليها، لأن الشريعة تحض عليها. إذن هذا كله يدلنا على أن هنالك سياسة تنفيذية واضحة في كتاب الله تعالى، كلها تحض على هذا الأمر، وكلها تصفي هذه الطبقة لأجل أن يكون المسلمون كلهم، ولأجل أن يكون مجتمعهم متجانسا، وأن تبعد عنهم كل أسباب النزاع والخلاف والشقاق. بقي حديث يسير في هذه القضية نكمله بإذن الله تعالى إخواني المستمعين والمستمعات في لقائنا القادم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: اعتلى على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 74 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقد تقدم أن الجار والمجرور لله يجوز فيه أن يكون حالاً، وصاحب الحال هو كلمة الأمثال، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لله أو تكون لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف اللام أن يكون متعلقا بكلمة الأمثال، لأن كلمة الأمثال من المشتقات، فالأمثال جمع والمفرد مثل، والمراد بالمثل المماثل، والمماثل اسم فاعل، كما يقال الشبه ويراد به المشابه، وعلى هذا يكون المعنى: فلا تضرب المماثل لله. فيكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بكلمة الأمثال. ويجوز أن يكون الضرب بمعنى التصيير والتقدير: فلا تصيروا لله الأمثال، وعلى هذا يكون الفعل تضرب متعديا إلى مفعولين. ونقول في الإعراب: الأمثال مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لله في محل نصب مفعول به ثان للفعل تضرب، على جعل الضرب بمعنى التصيير. ويكون حرف الجر وهو اللام على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لله أو تكون لله، لأن المفعول به الثاني في هذا الباب هو خبر أصلا، أي هو خبر من حيث الأصل، ودخل عليه الناسخ، ولذلك يبقى مترتبة عليه أحكام الخبر. والخبر عندهم قسمان: خبر حالا، وهو ما يكون في تلك الحال خبرا، وخبر أصلا، وهو ما يكون من حيث الأصل خبرا، وانتقل من الخبر إلى وجه آخر من وجوه الإعراب لدخول الناسخ عليه. والجملة لا تضربوا لله الأمثال جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون جملة ذيل بها الجملة التي قبلها، أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، وإن هنا للتعليل، والمعنى لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكثيرا ما تأتي إن للتعليل. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن يعلم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الله. والجملة الفعلية يعلم في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية.

0: لا محل لها من الإعراب، وأنتم لا تعلمون. يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الابتداء وهي واو الحال، والمعنى على جهة التقريب إن الله يعلم غير عالمين ما يعلم، أو حال كونكم لا تعلمون. فهذا وجه، والظاهر الوجه الأول من أن الواو للعطف وليست للحال. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أنتم لا تعلمون جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ لا تعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو نقول والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا تعلمون في محل رفع خبر المبتدأ وهو الضمير المنفصل أنتم. والجملة وأنتم لا تعلمون يجوز أن تكون حالية، وعلى هذا فهذه الجملة في محل نصب، ويجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة إن الله يعلم. وقد تقدم أن الجملة إن الله يعلم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 75 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ضرب لكم مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، جملة استئنافية ابتدأ بها الكلام، والاستئناف هنا إضافي وليس حقيقيا، لأن هذا الكلام بالنسبة إلى ما قبله ليس في البداية حقيقة، وإنما هو في البداية على جهة الإضافة، فعلى هذا يكون الاستئناف هنا إضافيا على هذا المعنى لا حقيقيا. وهذه الجملة وهي الجملة الاستئنافية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عبدا بدل من كلمة مثلا، بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا جعلنا ضرب بمعنى صير، صير الله مثلا عبدا، فإنه يقال في الإعراب مثلا مفعول به ثان للفعل ضرب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عبدا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مملوكا صفة لكلمة عبدا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. لا يقدر على شيء صفة ثانية لكلمة عبدا، إلا أن الصفة هنا جاءت في صورة جملة، والصفة تكون اسما مفردا وهو الأصل، وتكون شبه جملة وتكون جملة. وقد وقعت الصفة هنا جملة، ويجوز في هذه الجملة على ما سيأتي بيانه أن تكون حالا. وهذه الجملة سواء جعلناها صفة أو حالا جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يقدر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، بل عائد على كلمة عبدا، أي لا يقدر العبد على شيء، أو لا يقدر العبد المملوك على شيء. فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة عبدا. على شيء جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، شيء اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر على متعلق بالفعل يقدر، لا يقدر على شيء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يقدر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يقدر. والجملة الفعلية لا يقدر على شيء يجوز أن تكون صفة لكلمة عبدا، لأنها واقعة بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. فالجملة الفعلية لا يقدر على شيء على هذا الوجه في محل نصب صفة لكلمة عبدا، ويجوز في هذه الجملة أن تكون حالا من كلمة عبدا. وكلمة عبدا وإن كانت نكرة، إلا أنها تخصصت بالوصف وهو مملوكا، فصارت مخصصة، أي من حيث المعنى قريبة من المعرفة، أو صارت في حكم المعرفة. وعلى هذا فالجملة لا يقدر على شيء في محل نصب حال، وعلى جعلها حالا روعي المعنى وهو التخصيص، وعلى جعلها صفة روعي اللفظ، فإن كلمة عبدا مع قطع النظر عن الصفة وهي مملوكا نكرة وليست معرفة، والجمل بعد النكرات صفات. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والجملة الفعلية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ومن رزقناه منا رزقا حسنا أسلوب عطف، نقف عند تفاصيله في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. والإنسان وهو يسير في هذه الحياة، فإن أخطر ما يمكن أن يصيبه ليس هو ذلك المرض الذي يكون في بدنه، وإنما أخطر ما يكون هو أمراض القلب. وموت القلب هو من أعظم هذه الأخطار الذي تهدد هذا الإنسان. هذا الموت الذي يكون في هذا القلب يظهر بعدة مظاهر، فالقلب الميت لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بآيات القرآن الكريم، لا يتأثر بما فيه من مواعظ ومن زواجر ومن إرشادات ومن توجيهات. صاحب القلب الميت أيضا لا يخشع في صلاته، يؤدي هذه الصلاة بصورة شكلية فقط، فلا يخشع فيها ولا يتأمل في معانيها، هو يؤدي حركات وقراءة ويأتي بتلك الأذكار التي فيها من غير أن يستشعر معاني ما يأتيه من أفعال في تلك الصلاة. صاحب القلب الميت أيضا لا يبكي على ذنبه، يفعل الذنوب وكأن شيئا لم يكن، كأن ذبابة وقعت على أنفه فحرك يده ليبعدها عن أنفه وكأن شيئا لم يكن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. موت القلب هو الحالة التي يفقد فيها هذا القلب نور البصيرة، فلا تؤثر فيه موعظة ولا تهزه آية، ويصبح محجوبا عن المولى سبحانه وتعالى بسبب تراكم تلك الذنوب وبسبب الغفلة. ومن علامات موت القلب كما قلنا أن هذا الإنسان لا يتأثر بكلام الله تبارك وتعالى، يتلى عليه كلام الله فلا يخشع ولا يتفكر، ويستهين بالذنوب ويحب الدنيا ويكره الموت، وأيضا قد يترك صلاته أو يؤخرها بلا عذر، وكذلك قسوة يجدها في قلبه فلا يرق لضعيف أو لمسكين أو ليتيم، ولا تدمع عينه من خشية الله تبارك وتعالى، ولا يتأثر بمشاهد الموت. هنالك أسباب تميت القلب، ومن ضمنها كما ذكر العلماء فضول الكلام. نعم، فضول الكلام ككثرة اللغو والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، هذه تميت القلب. وكذلك فضول الطعام، أن يشبع الإنسان كثيرا وينوع تنويعا خارجا عن الاعتدال في مأكله ومشربه، فهذا يثقله عن الطاعة. وكذلك أيضا ما يكون من فضول المخالطة، أن يخالط الإنسان أهل الغفلة والمعاصي الذين يجرون هذا الإنسان لدنياهم، وبجانب كل ذلك فضول النظر أيضا، أن يطلق الإنسان بصره في المحرمات، وكما جاء في الحديث: فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. طيب، كيف يمكن لهذا القلب أن يحيا من جديد؟ هذا القلب يمكن أن يحيا من جديد بكثرة الاستغفار الذي يجلو هذا الران الذي قد يغطي هذا القلب، وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى: فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أيضا قراءة القرآن بتدبر، فالقرآن شفاء لما في الصدور، وقيام الليل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الأسحار، وبجانب ذلك صحبة الصالحين الذين يذكرون هذا الإنسان بالله إذا نسي ويعينونه على كل خير. فعندما يحج هذا الإنسان يحيا قلبه، لماذا؟ لأنه يرى الكعبة بيت الله الحرام، ويسمع التلبية، ويعيش بين جنبات الداعين، فتتحرك هذه المشاعر ويعود القلب حيا بعد ذلك. فإذا علينا أن ننتبه لهذا القلب بدوام الذكر وبقراءة القرآن والابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. الحج ليس مجرد رحلة، بل هي عملية إنعاش.

0: لهذه النفس وعملية إنعاش لهذا القلب وارتقاء به إلى الخير والفضيلة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه سبحانه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة.

ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على

إن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على

ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.

فلهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

صياحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

الحديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع

آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا

0: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي

0: الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار 11 ونستهلها بالعناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة. قمة روسية صينية لبحث التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب السمو السيد ديازان بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيرارد ميستراليه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون القائمة في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في القطاع اللوجستي وفرص تطوير التبادل التجاري وتعزيز دور الموانئ العمانية في دعم انسيابية الممرات البحرية والتجارة الدولية وضمان تكامل سلاسل التوريد والإمداد بين آسيا وأوروبا. حضر اللقاء معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين من الجانبين. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً 13% على أساس سنوي لتبلغ 2,985,000,000 عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط 5%، مسجلاً 1,535,000,000 عماني، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولاراً للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,025,000 برميل يومياً، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز ب 36%، مسجلاً نحو 593,000,000 عماني. وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 3 مليارات ريال عماني، مرتفعاً ب 9%، في حين بلغ حجم الدين العام نحو 14.5 مليار ريال عماني، مستقراً في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي. حقق جهاز الاستثمار العماني أرباحاً قاربت 3 مليارات ريال عماني خلال العام الماضي، مع عائد على الاستثمار تجاوز 14%. وأوضح اللقاء الإعلامي أن إجمالي أصول الجهاز بلغ نحو 23 مليار ريال عماني ضمن محفظتي التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل. وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على أكثر من 52 دولة حول العالم، منها 61% محلية. ورفد الجهاز الميزانية العامة للدولة ب 800 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت نحو 2 ملياري ريال عماني. كما نجح الجهاز في تنفيذ 24 عملية تخارج، محققاً عوائد إجمالية تجاوزت 2,800,000,000 عماني، جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة. وإلى الشأن العالمي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مقرراً اليوم ضد إيران، مؤكداً وجود فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك

السلاح النووي. وأوضح ترامب أن التأجيل يهدف إلى إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات، مع إبقاء البنتاغون في حالة تأهب قصوى تحسباً لفشل المسار الدبلوماسي. في المقابل نقلت تقارير عن وساطة باكستانية قدمت مقترحاً إيرانياً معدلاً إلى واشنطن يتضمن بنوداً لإنهاء الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، لكن مسؤولاً أمريكياً اعتبر المقترح الإيراني غير كافٍ، مؤكداً أنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. من جهتها اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب صعبة، بينما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض. تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار للمرة الثانية لمدة 45 يوما. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي استهدف بصاروخين فجر اليوم منطقة المعشوق بقضاء صور جنوب لبنان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محافظة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل وإصابة نحو 9300 شخص. في خبر آخر، أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافية، بحسب ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت أن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط الخام وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة تهدف إلى تأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، والتي تناولت ملفات أوكرانيا وإيران دون تحقيق نتائج بارزة. ومن المقرر أن يبحث بوتين وشي تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية مع توقيع إعلان مشترك في ختام المحادثات. وتعززت العلاقات بين موسكو وبكين منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 في ظل اعتماد روسيا المتزايد على السوق الصينية لتصدير النفط والطاقة. وإلى الخبر الأخير، حيث ذكرت السلطات الأمريكية أن مراهقين اثنين أطلقا النار على مركز ديني في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص قبل أن يقدم المشتبه بهما على الانتحار. وشرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. هكذا مستمعينا الكرام نبلغ وإياكم الختام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة. قمة روسية صينية لبحث التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، في التنفيذ على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأت لكم نشرة الأخبار أحمد بن سالم الكلباني. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات، لندرك معا تلك المشاعر وحكمة ربنا عز وجل فيما شرع لنا من عبادات، وكيف تجتمع في الحج معاني الإيمان وروح التنظيم في صورة فريدة تتجلى فيها دقة الترتيب ووحدة المقصد. أيها المستمع العزيز، هناك نداء لا يقال بالألفاظ بل يعرف طريقه إلى القلب وحده، ذلك هو نداء الحج، النداء الذي ما زال يتردد في الكون منذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وحين أذن لم تكن حوله بشر كثير ولم يسمعه الكثير، لكن الله تولى إيصال النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذا النداء العظيم تتجلى سنة باقية، أن المقاصد العظيمة تحتاج إلى تبليغ محكم وتنظيم يضمن وصولها، كما هو حال الحج اليوم، حيث تتكامل الجهود وتدار الحشود وفق خطط دقيقة لتيسير أداء النسك في أمن وطمأنينة. فما من تال لكتاب الله أو مستمع لآياته إلا وبقي في قلبه حنين غامض نحو بيت لم يره وأرض لم يطأها بعد، حنين يجذبه إلى تلك البقاع رغم بعد المسافة ومشاق السفر بل وخطورته أحيانا، حنين يوقظ في قلبه الشوق إلى مهو الأفئدة، إلى السكينة بين يدي الله، إلى حيث الأرض التي قام فيها إبراهيم عليه السلام فأعلى البناء ثم أطلق النداء، فيشعر أن بينه وبين مكة شرفها الله عهدا قديما ووعدا ينتظر الوفاء.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إن ذلك الحنين الذي يشد قلب المسلم إلى مكة المكرمة حنين عظيم، عظيم بقدر ما دفع بآبائنا وأجدادنا ليغامروا بحياتهم في مهامه الصحراء وقفارها، متحدين حرارة صيفها وبرودة شتائها وقهر عطشها وشدة جوعها، متجهين من عمان إلى مكة، عظيم بقدر ما كانوا يضعون أنفسهم على ألواح سفينة تتقاذفها الأمواج، وعظيم بقدر ما كانوا ينسون كل ذلك التعب حبا للوصول. وقد كان ذلك الشوق عبر التاريخ دافعا لرحلات شاقة تدار بوسائل بسيطة، أما اليوم فقد سخر الله من النعم ما جعل هذه الرحلة تدار بمنظومات متكاملة تعنى بخدمة الحجيج وتيسير تنقلاتهم وتنظيم مراحل أدائهم للمناسك بدقة وعناية.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الفطن العزيز، ربما أكرمك الله فأنت تستعد الآن لرحلة الحج، تذهب بقلبك وعقلك وجسدك لتجيب ذلك النداء فتروي ظمأ النفس وتحقق شوقها الأصيل. ومن تمام هذه الاستعدادات أن يعي الحاج أن هذه الرحلة الإيمانية تقوم كذلك على الالتزام والتنظيم واحترام التعليمات، ولكن ربما لا تكون على الطريق السفر الآن ولم يتيسر لك الرحيل هذا العام، حين تسمع صوت التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تهتز روحك ويتوق قلبك فتتمنى أن تطلق تلك التلبية هناك في الديار المقدسة، فاعلم أن قلبك قد استدعي لرحلة أعظم من السفر، رحلة العودة إلى الله. فإن استدعي قلبك فاستجب بالخروج من غفلتك واستعد من الآن، وإن لم تكن من حجاج هذا العام فاستعد لعام مقبل بإذن الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.

والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة. ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين.

0: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين.

0: قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. والإنسان وهو يسير في هذه الحياة، فإن أخطر ما يمكن أن يصيبه ليس هو ذلك المرض الذي يكون في بدنه، وإنما أخطر ما يكون هو أمراض القلب. وموت القلب هو من أعظم هذه الأخطار الذي تهدد هذا الإنسان. هذا الموت الذي يكون في هذا القلب يظهر بعدة مظاهر، فالقلب الميت لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بآيات القرآن الكريم، لا يتأثر بما فيه من مواعظ ومن زواجر ومن إرشادات ومن توجيهات. صاحب القلب الميت أيضا لا يخشع في صلاته، يؤدي هذه الصلاة بصورة شكلية فقط، فلا يخشع فيها ولا يتأمل في معانيها، هو يؤدي حركات

قراءة ويأتي بتلك الأذكار التي فيها من غير أن يستشعر معاني ما يأتيه من أفعال في تلك الصلاة. صاحب القلب الميت أيضا لا يبكي على ذنبه، يفعل الذنوب وكأن شيئا لم يكن، كأن ذبابة وقعت على أنفه

0: من بعد ذلك فهي كالحجارة. موت القلب هو الحالة التي يفقد فيها هذا القلب نور البصيرة، فلا تؤثر فيه موعظة ولا تهزه آية، ويصبح محجوبا عن المولى سبحانه وتعالى بسبب تراكم تلك الذنوب وبسبب الغفلة. ومن علامات موت القلب كما قلنا أن هذا الإنسان لا يتأثر بكلام الله تبارك وتعالى، يتلى عليه كلام الله فلا يخشع ولا يتفكر، ويستهين بالذنوب، ويحب الدنيا ويكره الموت، وأيضا قد يترك صلاته أو يؤخرها بلا عذر، وكذلك قسوة يجدها في قلبه فلا يرق لضعيف أو لمسكين أو ليتيم، ولا تدمع عينه من خشية الله تبارك وتعالى، ولا يتأثر بمشاهد الموت. هنالك أسباب تميت القلب، ومن ضمنها كما ذكر العلماء فضول الكلام. نعم، فضول الكلام ككثرة اللغو والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، هذه تميت القلب. وكذلك فضول الطعام، أن يشبع الإنسان كثيرا وينوع تنويعا خارجا عن الاعتدال في مأكله ومشربه، فهذا يثقله عن الطاعة. وكذلك أيضا ما يكون من فضول المخالطة، أن يخالط الإنسان أهل الغفلة والمعاصي الذين يجرون هذا الإنسان لدنياهم، وبجانب كل ذلك فضول النظر أيضا، أن يطلق الإنسان بصره في المحرمات، وكما جاء في الحديث فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. طيب، كيف يمكن لهذا القلب أن يحيا من جديد؟ هذا القلب يمكن أن يحيا من جديد بكثرة الاستغفار الذي يجلو هذا الران الذي قد يغطي هذا القلب، وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أيضا قراءة القرآن بتدبر، فالقرآن شفاء لما في الصدور، وقيام الليل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الأسحار، وبجانب ذلك صحبة الصالحين الذين يذكرون هذا الإنسان بالله إذا نسي ويعينونه على كل خير. فعندما يحج هذا الإنسان يحيا قلبه. لماذا؟ لأنه يرى الكعبة بيت الله الحرام، ويسمع التلبية، ويعيش بين جنبات الداعين، فتتحرك هذه المشاعر ويعود القلب حيا بعد ذلك. فإذا علينا أن ننتبه لهذا القلب بدوام الذكر وبقراءة القرآن والابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. الحج ليس مجرد رحلة، بل هي عملية إنعاش لهذه النفس، وعملية إنعاش لهذا القلب، وارتقاء به إلى الخير والفضيلة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه سبحانه ويرضاه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. الحج من شرائع الإسلام، للمستطيع ظاهر لإلزام. قد ابتلى الله به العباد، إن عرفوا أو جهلوا المراد. تعبدا علينا الامتثال، وما لنا التنقير والجدال. نعم، كان الدروس الماضية حول الحج وناسك الحج. آخر درس أخذناه في محظورات الإحرام. طيب، يكون الدرس الآن إن شاء الله حول الطواف، في الركن الثاني من أركان الحج والعمرة، الطواف. في الطواف بس نوجه سؤال واحد من الدروس الماضية: من فعل شيئا مما يلوث الإحرام من غير الجماع، من غير الجماع، ما الذي يلزمه؟ لأن لبس قميصا أو غطى رأسه أو قلم أظفاره أو حلق شعر رأسه أو استعمل شيئا من الطيب أو نحو ذلك من ملوثات الإحرام من غير الجماع. هذا السؤال، ما الذي يلزمه؟
2: نعم
0: فضل.
2: تلزمه الفدية.
0: فدية، أحسنت. إيش الفدية؟
2: الفدية هي إما صوم أو إطعام أو نسك.
0: نعم، مخير.
2: نعم،
0: بين إيش؟
2: بين الصيام
0: أو
2: الإطعام أو نسك.
0: إيش نسك؟
2: نسك يذبح شاة.
0: يذبح شاة.
2: نعم.
0: وإيش الدليل؟ ما هو الدليل على هذا؟
3: نعم،
0: على مخير بين الثلاثة. فضل. قوله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحلقوا

0: رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: أحسن، شكرا شكرا. طيب، هي مخير بين هاي الثلاثة، بين أن يذهب

0: نعم
1: تحفظ الحديث؟
0: تفضل. عن ابن عباس قال: خرج كعب بن عقرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة، أي شيء فعلته من ذلك أجزأك.
1: أحسن، شكرا. ومن جنى يلزمه الجزاء أو لوث الإحرام فالفداء. يلوث الإحرام حلق الرأس لو كان من ضرورة أو باس، ومثله في الرأس أيضا تغطية، أو لبس المخيط مثل الأقبية، أو قطع الأظفار، أو لبس الأخفاف عند النعل، أو قطع الأظفار قبل الحل، أو يدمين الجسد المحرم، أو يقطعن الشعر المكرم، فهذه ونحوها ممنوعة تلزم فيها الفدية المشروعة، يصوم أو يطعم أو ينتسك بذبح شاة ليتم النسك. نعم، بارك الله فيكم. طيب، ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الحج والعمرة، هو الطواف. يكون درس اليوم حول الطواف. نعم، ما هو الطواف؟ ما هي أنواع الطواف؟ شروط الطواف؟ سنن الطواف؟ صفة الطواف؟ كم مثلا نذكر؟ ما هو الطواف؟ نعم، كم عدد أنواع الطواف؟ زين، ما هي شروط الطواف؟ ما هي سنه؟ كيف صفة الطواف؟ الطواف في اللغة هو دوران، ويقول طافة، ومعنى طافة دارا. الطواف في اللغة هو الدوران. نعم، وشرعا هو الدوران حول البيت تقربا إلى الله عز وجل. الدوران حول البيت، أي بيت هذا؟ معروف البيت، ها؟ الكعبة. الدوران حول البيت تقربا إلى الله عز وجل. ومن يدور بالبيت للتعبد سبعا فذلك الطواف فعبري. حينما نقول طواف شرعا هيش هو الدوران حول البيت، كم؟ 7 أشواط تقربا إلى الله عز وجل. هو الدوران حول البيت 7 أشواط تقربا إلى الله عز وجل. ومن يدور بالبيت للتعبد سبعا فذلك الطواف فعبري. هل تعريف لغوي وتعريف شرعي هذا؟
2: شرعي.
1: طيب، أنواع الطواف، أنواعه 5. من أنواع الطواف 5 بطوة. زين، طواف الحج، وطواف العمرة، وطواف القدوم، وطواف الوداع. طواف الحج، وطواف العمرة، وطواف القدوم، وطواف الوداع، وطواف التطوع. طيب، طواف الحج، وطواف العمرة، وطواف القدوم، وطواف الوداع، زين، وطواف التطوع. طواف الحج، عرفتم سابقا أن الطواف ركن من أركان الحج، ولو ترك الحاج الطواف متعمدا أو ناسيا يعتبر طوافه، يعتبر حجه غير صحيح، أليس كذلك؟ فالطواف بالبيت ركن من أركان الحج إجماعا. طيب، وقته، يعني وقت إيش؟ وقت طواف الحج متى؟ بعد الإحلال، بعد الحلق أو التقصير، في اليوم العاشر. وقته بعد الإحلال في اليوم العاشر من ذي الحجة أو بعده، أي أو بعد ذلك اليوم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني الحاج يعني في اليوم العاشر أول عمل يبدأ به الرمي، يرمي جمرة العقبة، ما كذلك؟ ثم ينحر، ثم يكون يحلق، من يحل بالحلقة والتقصير. نعم، وهنا انتبهوا، قد كنا ذكرنا نحن سابقا أن المرأة تحل بالحلق والتقصير، لا، الحلق والتقصير يكون لمن؟ للرجل، لا للمرأة. المرأة ما يكون إحلالها إلا هيش؟ إلا بالتقصير، وليس للمرأة إلا الثاني. فالحلق لا يكون في النسوان، تأخذ منه قدر 2 أصابع اليدين. انتبهوا،

0: نعم، معناها بعد الحلقة والتقصير في اليوم العاشر هذا يكون الطواف بالبيت، سواء طواف في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر أو بعد ذلك، لكن يكون متى وقته؟ بعد الإحلال، ما كذاك؟ نعم. وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة، وطواف الإفاضة، وطواف الركن، وطواف الفرض، وطواف الحج، وطواف الصدر. كم اسم له؟ ستة، ستة أسماء. أي طواف هذا؟ الحج، طواف الحج له ستة أسماء، يسمى طواف الإفاضة. أنت أكثر ما تقول طواف الإفاضة تقول طواف الزيارة، أكثر الناس تقول طواف الإفاضة وطواف الزيارة. طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الفرض وطواف الحج وطواف الصدر، بفتحتين الصدر. نعم، واضحة؟ هذا وسيأتي الكلام على صف الطواف. طيب، الطواف الثاني طواف العمرة، وهو الذي يأتي به المعتمر عند قدومه مكة. فالمعتمر عندما يحرم بالعمرة، أليس كذلك؟ يحرم بالعمرة ويأتي مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط، زين، وبعد ذلك يذهب إلى السعي، يصعد بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يحل من إحرامه. لأن عرفتم أن العمرة لها كم؟ خمسة مناسك، إيش؟ الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإحلال بالحلقة والتقصير. واضح؟ طيب، طواف العمرة وقته متى؟ عندما يأتي المعتمر إلى مكة، عند خلوه من المعتمر مكة، يأتي به المعتمر إذا قدم مكة، وهو ركن من أركانها التي لا تتم إلا بها. ومن اعتمر ولم يطف بالبيت سبعة أشواط تعتبر عمرته غير صحيحة، إجماع، ما كذاك؟ نعم. زين. الثالث، مو الثالث، طواف القدوم. طواف القدوم يسن لمن قدم مكة مفردا بالحج. طواف القدوم يسن لمن قدم مكة مفردا بالحج. انتم عرفتم سابقا ان المفرد بالحج يحرم بحج ويلتزم احرامه الى اليوم العاشر، ما كذلك؟ لكن عندما ياتي مكة بهش يسن له ان يطوف بالبيت كم؟ سبعة أشواط، سنة. هل واجب؟ فرض؟ ركن من أركان الحج؟ لا. لو لم يأتي به المفرد بالحج ما عليه شيء. طيب، هذا الطواف يسمى طواف القدوم وطواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف تحية. كم؟ خمس أسماء. النوع الرابع، طواف الرابع، طواف إيش؟
1: الوداع.
0: طواف الوداع يمر به من أراد الانصراف من مكة إلى أهله. واضحة؟ نعم، وداع بالبيت. فعلى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حديثة عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. وبتمام هذه الأشياء يتم حجه على استيفاء، لكن عليه أن يودعنا للبيت مهما شاء يرحلا، مهما شاء يرحلنا، يطوف سبعا ويصلينا عند المقام ثم يدعونا حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبع أو يشتري من بعده. وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، وتارك الوداع عمدا يذبح كفارة تجبره وتصلحه، وما على تاركه من عذر كحائض أو مرض من جبري. وما على تاركه لعذر كحائض أو مرض من جبري. نعم. طيب، طواف الوداع يمر به من من أراد الانصراف من مكة إلى أهله، يعني بعد أن يقضي مناسك الحج أو بعد أن يقضي مناسك العمرة. نعم هذا عرفتم الدليل. نعم يطوف سبعة أشواط هو طواف. نعم بعد أن يطوف هذا الطواف يرحل، عاد ما يبيع ويشتري، لا نعم، حتى يكون آخر أهل بالبيت، حتى يكون البيت أدنى أهله ولا يبيع أو يشتري من بعده، من بعده من بعد هذا الطواف. زين الخامس طواف التطوع، طواف التطوع وقد ورد الحظ عليه والترغيب فيه. نعم فينبغي لمن كان بمكة المكرمة أن يكثر من الطواف، أن يكثر من الطواف لما في ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل. وهذه عبادة ما ممكن الإنسان يدركها في أي مكان، بس ما تدرك إلا في ذلك المكان، أليس كذلك؟ من الصلاة أنت تكثر من الصلوات من صلاة التطوع في أي مكان كان، ليلا أو نهار، أليس كذلك؟ الصوم تصوم مثلا في كل مكان ما في مانع، تذكر الله تقرأ القرآن في أي مكان، لكن هذه العبادة وهي الطواف لا تكون إلا في ذلك المكان بس، خاصة طواف بالبيت فقط. ولذلك ينبغي للمسلم العاقل الكيس الفطن الذي يحب الخير أن يكثر عند إقامته بمكة المكرمة أن يكثر من الطواف بالبيت، يعني يطوف كيف الطواف؟ يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين عند المقام. طيب عند النشاط ما يفعل؟ يطوف مرة أخرى كم؟ سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، رعى نشاط مثلا وهكذا يسبع سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين وهكذا. طيب هذه هي الأنواع الخمسة. نعم وهنا حديث على كل حال يحض على الطواف، على الإكثار من الطواف. نعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. نعم طيب ايش اخذنا الان؟ اخذنا تعريف الطواف ما هو الطواف، زين، واخذنا ايش انواع الطواف، عرفتم ان انواعه كم؟ خمسة. واحد منكم ياتيها؟ خمسة.
1: نعم طواف طواف الحج،
0: طواف الحج نعم،
1: وطواف العمرة،
0: طواف العمرة،
1: طواف القدوم،
0: القدوم نعم،
1: طواف الوداع،
0: الوداع نعم،
1: طواف التطوع
0: نعم. على شيء اجبتي خمسة مرة؟
1: نعم خمسة.
0: دي مرة
1: طواف الحج، طواف العمرة
0: نعم،
1: طواف القدوم
0: نعم،
1: طواف الوداع
0: نعم،
1: طواف التطوع
0: نعم، الوداع زين وطواف التطوع. طيب ننتقل إلى شروط الطواف، بس الوقت انتهى لأن أخذنا معكم في الطواف يعني مسألتين، المسألة الأولى هي في تعريف الطواف والمسألة الثانية في أنواع الطواف. نعم وعرفتم الأوقات، وقت طواف الحج ووقت طواف العمرة، متى يؤتى بطواف الحج، متى يؤتى بطواف العمرة، متى يؤتى بطواف القدوم، متى يؤتى بطواف الزيارة، متى يؤتى بطواف التطوع، في كل وقت هكذاك. نعم بس نقف هنا، نكمل إن شاء الله بقية المسائل مسائل الطواف في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم.
1: آمين.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
1: آمين،
0: من طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
1: آمين،
0: ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا،
1: آمين،
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
1: آمين،
0: واجعل الوارث منا،
1: آمين،
0: واجعل ثارنا على من ظلمنا،
1: آمين،
0: وانصرنا على من عادانا،
1: آمين،
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
1: آمين،
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مكاسبنا في ظلال الأشهر الحرم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويستوجب رضوانه. شرع الحق بحكمته تعظيم الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فهو تعالى الذي جعل عدة الشهور 12 شهرا، وجعل منها هذه الأربعة الحرم. وحينما تمر بنا محطات زمنية لا تكون كغيرها في عبورها، لأنها مواسم ربانية ينظر إليها المؤمن بأنها تعاد فيها صياغة القلب وتستنهض معاني التعظيم والتقوى. إنها أزمنة مميزة ومن الدين القيم، اختارها الله لتكون أكثر حرمة من غيرها وأشد وقعا في ميزان العمل. فالله تعالى يختص ما يشاء بما يشاء من الناس والأمكنة والأزمنة، ومن الأزمنة ما تتضاعف فيها الحسنات ويعظم فيها خطر السيئات، لتبقى النفوس بين رجاء يدفعها وخوف يهذبها، وللنفوس مكاسبها في ظلال هذه الأشهر الحرم. ومن أعظم المكاسب تعظيم ما عظم الله، فالقلوب حينما تتدرب على احترام حدود الله في الأزمنة الفاضلة فإنه يسهل عليها أن تحفظها في غيرها من الأيام. وهذه المحطات الزمنية الفاضلة تمثل فرصا لمراجعة النفس، فإن استحضار حرمة الزمان يوقظ الضمائر ويبعث فيها حياة ويحرك الوجدان ويضيء الوعي ويعزز التقوى ويجعل المرأة أكثر انتباها لأعماله وأشد احترازا قولا وفعلا. وفي ظلال هذه الأشهر المعظمة تتعلم النفوس المؤمنة أهمية السلام وقيمة سلمها الداخلي والخارجي، فقد أرادها الحق تعالى مواسم لكف الظلم ومجانبة العدوان وضبط للنفس عن الغضب والطيش وكبح جماحها عن التسرع والتعجل والاندفاع. وهنا يتحقق مكسب عظيم، فبذلك تبنى نفس متزنة لا تحركها شهواتها ولا تستفزها المواقف في كافة أحوالها، بل يقودها وعيها وتقواها. ومن مكاسب هذه الظلال المباركة مضاعفة السعي قربا من الله، إكثارا من صنوف طاعته، واستثمار اللحظات فيما يعلي المقامات ويضاعف الحسنات ويرفع الدرجات. فالأزمنة الفاضلة إذا اغتنمت بعمل صالح وقلب حاضر أثمرت أثرا عظيما طيبا في الحياة وبركة يستشعرها صناع الصالحات. الأشهر الحرم، الأشهر الحرم، تذكير بحرمة الزمن ودعوة لإحياء القلوب بذكر الله وتطهير النفوس وتزكية السلوك وتعزيز الصلة بالله.

0: هنيئا لنا ديننا القيم ومنهاجنا المتقن المحكم، فحمدا لربي على فضله تعالى بألطافه يكرم، وفي كل شيء له شاهد وكل الوجود له يسلم، فسر واقتبس من ضياء الهدى به يستبين الدجى المظلم. فهيا بنا لله ربنا مع من أحسن الاغتنام، ليعيش بروح أنقى وعزم أقوى وسبيل أهدى ونور يرشده طول المدى.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوازن في الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من جمال هذا الدين وكمال شريعته أنه لا يفصل بين الدنيا والآخرة فصلا تاما، ولا يجعل الإنسان ممزقا بين عبادته ومعاشه، بل يربط بينهما في توازن بديع، فتكون الدنيا طريقا إلى الآخرة، ويكون العمل عبادة إذا صلحت النية. وفي وسط آيات الحج يضع الله تعالى هذه الآية الكريمة التي تجمع بين العبادة وبين ما يقوم عليه حاجة الإنسان في طلب معاشه. ففي الحج حيث يعيش الحاج أجواء العبادة والتجرد والانقطاع إلى الله، قد يظن بعض الناس أن الاشتغال بشيء من أمور الدنيا ينافي هذه العبادة، فجاء هذا التوجيه القرآني ليصحح الفهم ويزيل الحرج، فقال سبحانه: ليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم ولا حرج، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا الرزق وتعملوا وأن تجمعوا بين العبادة والمعاش. أيها الأحبة الكرام، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون من التجارة في الحج حتى نزلت هذه الآية فأباحت لهم ذلك، وبينت أن طلب الرزق لا يتعارض مع أداء النسك إذا صلحت النية وكان القلب متعلقا بالله. لكن اللافت في هذه الآية المباركة أنها قالت: فضلا من ربكم، لتذكر أن الرزق من الله، وأن التجارة وسيلة، وأن الأصل هو التعلق بالله لا بالأسباب. فكم من إنسان سعى ولم يوفق، وكم من عبد فتح الله له أبواب فضله من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي هذا توجيه عظيم أن يكون قلبك مع الله حتى وأنت في عملك، وأن يكون سعيك في الدنيا متصلا بنيتك في الآخرة، فلا تنفصل عبادتك عن حياتك، ولا تكون الطاعة في المسجد فقط، بل في السوق والعمل والتعامل مع الناس. فالحاج قد يتعامل ويبيع ويشتري، لكنه لا ينسى أنه في عبادة، ولا يشتغل عن ذكر الله، ولا يجعل الدنيا تسرق قلبه، بل يبقى حاضر القلب مستشعرا أن كل ما عنده من فضل الله تعالى ومن كرمه. وفي الحج يتعلم المسلم معنى التوازن، فلا رهبانية في الإسلام ولا انقطاع عن مصالح الدنيا، وإنما عبادة تصلح القلب وعمل يصلح الدنيا، وكلاهما إذا صلحت النية كان قربة إلى الله تعالى. أخي الحاج، وأنت في هذه الرحلة المباركة احرص على أن يكون توازنك صحيحا، اعمل لدنياك لكن لا تنسى آخرتك، واطلب الرزق لكن لا تغفل عن الذكر، وتعامل مع الناس لكن اجعل قلبك مع الله حاضرا، فإن التوازن هو سر الاستقامة، وهو من أعظم ما يتعلمه الإنسان من الحج. فيا رب ارزقنا الفهم الصحيح لدينك، ووفقنا للجمع بين طاعتك وطلب فضلك، واجعل أعمالنا كلها متصلة بك خالصة لوجهك الكريم.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم، أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة صوم، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الواو مما كان على وزن فعل أو فعله. وقد وردت كلمة صوم في قوله سبحانه وتعالى: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. من هذا الجذر أيضا وردت مفردة الصيام عدة مرات، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ويقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول ابن فارس في المقاييس في مفردة صوم، يقول: هي أصل يدل على إمساك وركود في مكان، من ذلك صوم الصائم هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه من الأشياء، ويكون الإمساك عن الكلام صوما أيضا. قالوا في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، إنه الإمساك عن الكلام والصمت، وأما الركود فيقال للقائم صائم. قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما. والصوم ركود الريح أيضا، والصوم أيضا استواء الشمس أي في انتصاف النهار، ولذلك يقال صام النهار. وقال ابن منظور في لسان العرب: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، صام يصوم صوما وصياما، ورجل صائم وصوم من قوم صوام وصيام وصوم بالتشديد، وأيضا إبدال الياء مكان الميم وصيم، قلب الواو لقربها من الطرف، وصيم بكسر الصاد، روي ذلك عن سيبويه، كسروا ذلك لمكان الياء. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فالصوم والصيام مصدر الفعل صام، وهو اسم للإمساك عن الطعام وسائر المفطرات، غير أن القرآن يستخدم الصيام للمعنى الشرعي، واستخدم الصوم مرة واحدة في سورة مريم وعبر بذلك عن الإمساك عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أبو هلال: الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية، والصوم أيضا الإمساك عن الكلام، فالصيام يأتي أحيانا بالإمساك عن المفطرات وهو المعنى الشرعي، والصوم أيضا يطلق على الإمساك عن المفطرات كما يطلق أيضا للتعبير عن الإمساك عن الكلام فهو أوسع. ويرى بدر الدين العيني أن الصوم والصيام واحد لغة وشرعا، ومن الواضح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يقل الصوم، يفسر ذلك. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. إذن ليست المسألة مسألة جوع وعطش أو إمساك عن الطعام والشراب، بل كل المفطرات، فتلك حقيقة الصيام. ذلك الاستعمال القرآني، وهو مختلف عنه في الحديث الشريف، نحو: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فاستخدم كلمة الصوم. ومن الاستعمال الطريف في كتاب الله تعالى فيما يخص كلمة الصيام مع الاستخدام للمعنى الشرعي وليس اللغوي بمجرد الإمساك أو الصمت، نجد استعمالا طريفا. لنتأمل ذلك، فقد وردت كلمة الصيام في القرآن 7 مرات. الصيام، حيث يرد مصطلح الصيام 2 معرفا بأل التعريف، وفي هذه الحالة يكون المعنى هو بيان الحكم الشرعي المتعلق به أو بأحكام الصوم الشرعي. أما المرات 5 الأخرى فتأتي مجردة من أل لتحمل معنى الفدية أو معنى الجزاء أو الكفارة أو شيء من هذا. لنتأمل مثلا المعرف بأل وبيان الحكم العام في الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عموم، ويقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الالتزام بأحكام الصوم. أما المرات 5 التي وردت الكلمة مجردة من أل فهي مثلا قوله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهو جزاء لمن لم يجد الهدي. ويقول سبحانه: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، أيضا جزاء. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، الجزاء هنا صيام 2 شهرين متتابعين. ويقول سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أيضا جزاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فسبحان الله، سبحان من أحكم سبك هذا القرآن وأحكم نظامه سبكا تتعانق فيه اللغة بالمعاني في ألفة عجيبة.

0: آله وصحبه أجمعين.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره.

لك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت

إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات، لندرك معا تلك المشاعر وحكمة ربنا عز وجل فيما شرع لنا من عبادات، وكيف تجتمع في الحج معاني الإيمان وروح التنظيم في صورة فريدة تتجلى فيها دقة الترتيب ووحدة المقصد. أيها المستمع العزيز، هناك نداء لا يقال بالألفاظ بل يعرف طريقه إلى القلب وحده، ذلك هو نداء الحج، النداء الذي ما زال يتردد في الكون منذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وحين أذن لم تكن حوله بشر كثير ولم يسمعه الكثير، لكن الله تولى إيصال النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذا النداء العظيم تتجلى سنة باقية، أن المقاصد العظيمة تحتاج إلى تبليغ محكم وتنظيم يضمن وصولها، كما هو حال الحج اليوم حيث تتكامل الجهود وتدار الحشود وفق خطط دقيقة لتيسير أداء النسك في أمن وطمأنينة. فما من تال لكتاب الله أو مستمع لآياته إلا وبقي في قلبه حنين غامض نحو بيت لم يره وأرض لم يطأها بعد، حنين يجذبه إلى تلك البقاع رغم بعد المسافة ومشاق السفر بل وخطورته أحيانا، حنين يوقظ في قلبه الشوق إلى مهو الأفئدة، إلى السكينة بين يدي الله، إلى حيث الأرض التي قام فيها إبراهيم عليه السلام فأعلى البناء ثم أطلق النداء، فيشعر أن بينه وبين مكة شرفها الله عهدا قديما ووعدا ينتظر الوفاء. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، إن ذلك الحنين الذي يشد قلب المسلم إلى مكة المكرمة حنين عظيم، عظيم بقدر ما دفع بآبائنا وأجدادنا ليغامروا بحياتهم في مهامه الصحراء وقفارها، متحدين حرارة صيفها وبرودة شتائها وقهر عطشها وشدة جوعها، متجهين من عمان إلى مكة، عظيم بقدر ما كانوا يضعون أنفسهم على ألواح سفينة تتقاذفها الأمواج، وعظيم بقدر ما كانوا ينسون كل ذلك التعب حبا للوصول. وقد كان ذلك الشوق عبر التاريخ دافعا لرحلات شاقة تدار بوسائل بسيطة، أما اليوم فقد سخر الله من النعم ما جعل هذه الرحلة تدار بمنظومات متكاملة تعنى بخدمة الحجيج وتيسير تنقلاتهم وتنظيم مراحل أدائهم للمناسك بدقة وعناية. رسائل المناسك. أيها الفطن العزيز، ربما أكرمك الله فأنت تستعد الآن لرحلة الحج، تذهب بقلبك وعقلك وجسدك لتجيب ذلك النداء فتروي ظمأ النفس وتحقق شوقها الأصيل، ومن تمام هذه الاستعدادات أن يعي الحاج أن هذه الرحلة الإيمانية تقوم كذلك على الالتزام والتنظيم واحترام التعليمات. ولكن ربما لا تكون على الطريق السفر الآن ولم يتيسر لك الرحيل هذا العام، حين تسمع صوت التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تهتز روحك ويتوق قلبك فتتمنى أن تطلق تلك التلبية هناك في الديار المقدسة، فاعلم أن قلبك قد استدعي لرحلة أعظم من السفر، رحلة العودة إلى الله. فإن استدعي قلبك فاستجب بالخروج من غفلتك واستعد من الآن، وإن لم تكن من حجاج هذا العام فاستعد لعام مقبل بإذن الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. والإنسان وهو يسير في هذه الحياة، فإن أخطر ما يمكن أن يصيبه ليس هو ذلك المرض الذي يكون في بدنه، وإنما أخطر ما يكون هو أمراض القلب. وموت القلب هو من أعظم هذه الأخطار الذي تهدد هذا الإنسان. هذا الموت الذي يكون في هذا القلب يظهر بعدة مظاهر، فالقلب الميت لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بآيات القرآن الكريم، لا يتأثر بما فيه من مواعظ ومن زواجر ومن إرشادات ومن توجيهات. صاحب القلب الميت أيضا لا يخشع في صلاته، يؤدي هذه الصلاة بصورة شكلية فقط، فلا يخشع فيها ولا يتأمل في معانيها، هو يؤدي حركات وقراءة ويأتي بتلك الأذكار التي فيها من غير أن يستشعر معاني ما يأتيه من أفعال في تلك الصلاة. صاحب القلب الميت أيضا لا يبكي على ذنبه، يفعل الذنوب وكأن شيئا لم يكن، كأن ذبابة وقعت على أنفه فحرك يده ليبعدها عن أنفه وكأن شيئا لم يكن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. موت القلب هو الحالة التي يفقد فيها هذا القلب نور البصيرة، فلا تؤثر فيه موعظة ولا تهزه آية، ويصبح محجوبا عن المولى سبحانه وتعالى بسبب تراكم تلك الذنوب وبسبب الغفلة. ومن علامات موت القلب كما قلنا أن هذا الإنسان لا يتأثر بكلام الله تبارك وتعالى، يتلى عليه كلام الله فلا يخشع ولا يتفكر، ويستهين بالذنوب، ويحب الدنيا ويكره الموت، وأيضا قد يترك صلاته أو يؤخرها بلا عذر، وكذلك قسوة يجدها في قلبه فلا يرق لضعيف أو لمسكين أو ليتيم، ولا تدمع عينه من خشية الله تبارك وتعالى، ولا يتأثر بمشاهد الموت. هنالك أسباب تميت القلب، ومن ضمنها كما ذكر العلماء فضول الكلام. نعم، فضول الكلام ككثرة اللغو والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، هذه تميت القلب. وكذلك فضول الطعام، أن يشبع الإنسان كثيرا وينوع تنويعا خارجا عن الاعتدال في مأكله ومشربه، فهذا يثقله عن الطاعة. وكذلك أيضا ما يكون من فضول المخالطة، أن يخالط الإنسان أهل الغفلة والمعاصي الذين يجرون هذا الإنسان لدنياهم، وبجانب كل ذلك فضول النظر أيضا، أن يطلق الإنسان بصره في المحرمات، وكما جاء في الحديث فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. طيب، كيف يمكن لهذا القلب أن يحيا من جديد؟ هذا القلب يمكن أن يحيا من جديد بكثرة الاستغفار الذي يجلو هذا الران الذي قد يغطي هذا القلب، وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أيضا قراءة القرآن بتدبر، فالقرآن شفاء لما في الصدور، وقيام الليل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الأسحار، وبجانب ذلك صحبة الصالحين الذين يذكرون هذا الإنسان بالله إذا نسي ويعينونه على كل خير. فعندما يحج هذا الإنسان يحيا قلبه. لماذا؟ لأنه يرى الكعبة بيت الله الحرام، ويسمع التلبية، ويعيش بين جنبات الداعين، فتتحرك هذه المشاعر ويعود القلب حيا بعد ذلك. فإذا علينا أن ننتبه لهذا القلب بدوام الذكر وبقراءة القرآن والابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. الحج ليس مجرد رحلة، بل هي عملية إنعاش لهذه النفس، وعملية إنعاش لهذا القلب، وارتقاء به إلى الخير والفضيلة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه سبحانه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 74 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقد تقدم أن الجار والمجرور لله يجوز فيه أن يكون حالاً، وصاحب الحال هو كلمة الأمثال، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لله أو تكون لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف اللام أن يكون متعلقا بكلمة الأمثال، لأن كلمة الأمثال من المشتقات، فالأمثال جمع والمفرد مثل، والمراد بالمثل المماثل، والمماثل اسم فاعل، كما يقال الشبه ويراد به المشابه، وعلى هذا يكون المعنى: فلا تضرب المماثل لله. فيكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بكلمة الأمثال. ويجوز أن يكون الضرب بمعنى التصيير والتقدير: فلا تصيروا لله الأمثال، وعلى هذا يكون الفعل تضرب متعديا إلى مفعولين. ونقول في الإعراب: الأمثال مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لله في محل نصب مفعول به ثان للفعل تضرب، على جعل الضرب بمعنى التصيير. ويكون حرف الجر وهو اللام على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لله أو تكون لله، لأن المفعول به الثاني في هذا الباب هو خبر أصلا، أي هو خبر من حيث الأصل، ودخل عليه الناسخ، ولذلك يبقى مترتبة عليه أحكام الخبر. والخبر عندهم قسمان: خبر حالا وهو ما يكون في تلك الحال خبرا، وخبر أصلا وهو ما يكون من حيث الأصل خبرا، وانتقل من الخبر إلى وجه آخر من وجوه الإعراب لدخول الناسخ عليه. والجملة لا تضربوا لله الأمثال جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. إن

الله يعلم وأنتم لا تعلمون، جملة ذيل بها الجملة التي قبلها أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، وإن هنا للتعليل، والمعنى لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكثيرا ما تأتي إن للتعليل. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن يعلم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والجملة الفعلية يعلم في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وأنتم لا تعلمون. يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الابتداء وهي واو الحال، والمعنى على جهة التقريب إن الله يعلم غير عالمين ما يعلم، أو حال كونكم لا تعلمون، فهذا وجه. والظاهر الوجه الأول من أن الواو للعطف وليست للحال. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أنتم لا تعلمون جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ لا تعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو نقول والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية لا تعلمون في محل رفع خبر المبتدأ وهو الضمير المنفصل أنتم. والجملة وأنتم لا تعلمون يجوز أن تكون حالية، وعلى هذا فهذه الجملة في محل نصب، ويجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة إن الله يعلم. وقد تقدم أن الجملة إن الله يعلم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 75 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ضرب لكم مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، جملة استئنافية ابتدأ بها الكلام، والاستئناف هنا إضافي وليس حقيقيا، لأن هذا الكلام بالنسبة إلى ما قبله ليس في البداية حقيقة، وإنما هو في البداية على جهة الإضافة، فعلى هذا يكون الاستئناف هنا إضافيا

0: على هذا المعنى لا حقيقيا. وهذه الجملة وهي الجملة الاستئنافية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، جملة فعلية. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عبدا بدل من كلمة مثلا، بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا جعلنا ضرب بمعنى صير، صير الله مثلا عبدا، فإنه يقال في الإعراب مثلا مفعول به ثان للفعل ضرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عبدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مملوكا صفة لكلمة عبدا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. لا يقدر على شيء صفة ثانية لكلمة عبدا، إلا أن الصفة هنا جاءت في صورة جملة، والصفة تكون اسما مفردا وهو الأصل، وتكون شبه جملة، وتكون جملة. وقد وقعت الصفة هنا جملة، ويجوز في هذه الجملة على ما سيأتي بيانه أن تكون حالا. وهذه الجملة سواء جعلناها صفة أو حالا جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقدر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، بل عائد على كلمة عبدا، أي لا يقدر العبد على شيء، أو لا يقدر العبد المملوك على شيء. فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة عبدا. على شيء جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. شيء اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر على متعلق بالفعل يقدر، لا يقدر على شيء. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يقدر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يقدر. والجملة الفعلية لا يقدر على شيء يجوز أن تكون صفة لكلمة عبدا، لأنها واقعة بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. فالجملة الفعلية لا يقدر على شيء على هذا الوجه في محل نصب صفة لكلمة عبدا، ويجوز في هذه الجملة أن تكون حالا من كلمة عبدا. وكلمة عبدا وإن كانت نكرة، إلا أنها تخصصت بالوصف وهو مملوكا، فصارت مخصصة، أي من حيث المعنى قريبة من المعرفة، أو صارت في حكم المعرفة. وعلى هذا فالجملة لا يقدر على شيء في محل نصب حال. وعلى جعلها حالا روعي المعنى وهو التخصيص، وعلى جعلها صفة روعي اللفظ، فإن كلمة عبدا مع قطع النظر عن الصفة وهي مملوكا نكرة، وليست معرفة، والجمل بعد النكرات صفات. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والجملة الفعلية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ومن رزقناه منا رزقا حسنا أسلوب عطف، نقف عند تفاصيله في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: أعوذ

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا صالح عليه السلام ومع قومه مع ثمود. وهنا في هذا المشهد الذي يذكره الله عز وجل في سورة فصلت نقف على شيء من الدروس والعبر. يقول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الله عز وجل هدى ثمودا، ولكنهم لا يريدون هذه الهداية. سبحان الله، استحبوا العمى على الهدى. قد يقول قائل: كيف هداهم الله عز وجل؟ أيها الإخوة والأخوات، الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وهداية توفيق. يقول الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هداية، إذن هداية بيان. الله عز وجل يبين له هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، فأي الطريقين تريد؟ ونحن نرى في هذا المشهد، في هذا الدرس، في هذا المشهد درس عظيم وعبرة للقلب الحي. أنا وأنت وأنت، أي الطريقين نريد؟ الله عز وجل يبين لنا طريق الحق، طريق النور، طريق الخير، طريق الجنة. فهل يستحب الإنسان طريق العمى كما فعلت ثمود؟ استحبوا العمى على الهدى، تركوه. طريق بين، طريق واضح، نبي صادق، آية بينة، الناقة. لكنهم يستحبون العمى على الهدى، ولذلك استحقوا العقوبة. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد للنجاة من الإيمان والتقوى. نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما يكفي الإيمان فقط، أنا مؤمن، لكن هذا الإيمان لابد أن يظهر في سلوكك، في أخلاقك، في منهجك. الله تعالى يقول: آمنوا وعملوا الصالحات. بعض الناس الآن تجد أنه ليس على الطريق، تقول له: يا أخي اتق الله، يقول لك: يا أخي الإيمان في القلب، حق النية. حق النية، طيحين، أين العمل الصالح؟ أين؟ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد من التقوى. التقوى ليست شعارات، وإنما اعتقاد وعمل وترك، عمل للواجبات وترك للمحرمات. أما أن يقول الإنسان: أنا مؤمن وأنا في طريق الخير. وهذا الذي تأتيه الآيات والنذر ويصر على المعصية، فيذكر، يقول: يا أخي لماذا تفعل المعصية الفلانية؟ وربما كان هذا الناصح كان مذنبا، كان مقصرا، كان عاصيا. قل: لا، الآن تأتي وتنصحني، ما ألا تذكر كيف كنت أنت أيضا، كنت على معصية وكنت على كذا وكذا. طيب، أنا كنت على معصية وتبت،

0: رجعت إلى الله عز وجل وأريد أن أكون أن أسير على طريق الهدى، فلماذا تعيرني بماضي، بجهلي، بخطئي، بتقصيري، بظلمي؟ فإذا هذا تبرير، هذا الإنسان يريد أن يبرر بقاءه في طريق الظلام والضلال. وكم الآن من الناس يقول لك يا أخي ادعوا لي بالهداية، أدعو لك بالهداية، الله تبارك وتعالى هداك، ولكنك لا تريد أن تسير مسلك الحق. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن جاهد، ولاحظ معي التأكيدات هنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. فالذي يريد الهداية يسلك طريقها، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فيا هل ترى أي الطريقين يسلك هذا العبد الذي تمر عليه هذه المشاهد القرآنية؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الله المستعان، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسخ، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوازن في الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من جمال هذا الدين وكمال شريعته أنه لا يفصل بين الدنيا والآخرة فصلا تاما، ولا يجعل الإنسان ممزقا بين عبادته ومعاشه، بل يربط بينهما في توازن بديع، فتكون الدنيا طريقا إلى الآخرة، ويكون العمل عبادة إذا صلحت النية. وفي وسط آيات الحج يضع الله تعالى هذه الآية الكريمة التي تجمع بين العبادة وبين ما يقوم عليه حاجة الإنسان في طلب معاشه. ففي الحج حيث يعيش الحاج أجواء العبادة والتجرد والانقطاع إلى الله، قد يظن بعض الناس أن الاشتغال بشيء من أمور الدنيا ينافي هذه العبادة، فجاء هذا التوجيه القرآني ليصحح الفهم ويزيل الحرج، فقال سبحانه: ليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم ولا حرج، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا الرزق وتعملوا وأن تجمعوا بين العبادة والمعاش. أيها الأحبة الكرام، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون من التجارة في الحج حتى نزلت هذه الآية فأباحت لهم ذلك، وبينت أن طلب الرزق لا يتعارض مع أداء النسك إذا صلحت النية وكان القلب متعلقا بالله. لكن اللافت في هذه الآية المباركة أنها قالت فضلا من ربكم، لتذكر أن الرزق من الله، وأن التجارة وسيلة، وأن الأصل هو التعلق بالله لا بالأسباب. فكم من إنسان سعى ولم يوفق، وكم من عبد فتح الله له أبواب فضله من حيث لا يعلم.

0: يحتسب. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي هذا توجيه عظيم أن يكون قلبك مع الله حتى وأنت في عملك، وأن يكون سعيك في الدنيا متصلا بنيتك في الآخرة، فلا تنفصل عبادتك عن حياتك، ولا تكون الطاعة في المسجد فقط، بل في السوق والعمل والتعامل مع الناس. فالحاج قد يتعامل ويبيع ويشتري، لكنه لا ينسى أنه في عبادة، ولا يشتغل عن ذكر الله، ولا يجعل الدنيا تسرق قلبه، بل يبقى حاضر القلب مستشعرا أن كل ما عنده من فضل الله تعالى ومن كرمه. وفي الحج يتعلم المسلم معنى التوازن، فلا رهبانية في الإسلام ولا انقطاع عن مصالح الدنيا، وإنما عبادة تصلح القلب وعمل يصلح الدنيا، وكلاهما إذا صلحت النية كان قربة إلى الله تعالى. أخي الحاج، وأنت في هذه الرحلة المباركة احرص على أن يكون توازنك صحيحا، اعمل لدنياك لكن لا تنسى آخرتك، واطلب الرزق لكن لا تغفل عن الذكر، وتعامل مع الناس لكن اجعل قلبك مع الله حاضرا، فإن التوازن هو سر الاستقامة، وهو من أعظم ما يتعلمه الإنسان من الحج. فيا رب ارزقنا الفهم الصحيح لدينك، ووفقنا للجمع بين طاعتك وطلب فضلك، واجعل أعمالنا كلها متصلة بك خالصة لوجهك الكريم.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل بإذن الله تعالى ما يمكن أن يستشف من إرشادات الكتاب العزيز، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية تسعى بالمجتمع بإذن الله تعالى إلى اقتصاد منتعش، بل إلى اقتصاد رائج بإذن الله سبحانه وتعالى. تقدم الحديث قبل حلقات إخواني المستمعين والمستمعات عن منهج الإسلام في إحداث التجانس لدى الذين يطبقون شرعه، وأن هذا التجانس كما هو معلوم هو سبب من الأسباب التي تدعو الاقتصاد إلى الرواج، لأن النزاع والخلاف لا يؤدي بالاقتصاد إلا إلى أن يكون راكدا، لأن الحروب والنزاعات والخلافات هذه كلها تمنع الإنسان من أن يبدع، من أن يضيف، فهي تدعو الإنسان إلى أن لا يكون آمنا، ومن لم يكن آمنا في مكانه فإن هذا معناه أنه على خوف، والخائف لا يبدع،

لا يملك أن يتعاقد، لكن الشريعة الإسلامية جعلت له أن يتعاقد لأجل شيء واحد، هو أن يشتري حريته. وقد أسلم سلمان الفارسي بعقد المكاتبة، أي أن العبد يشتري حريته بعمل أو بمال أو غير ذلك، أن يأذن له سيده بأن يعمل أو أن يأتي بفعل معين أو أن يأتي بمال من أحد، وإن أتمه فإنه يصبح بذلك حرا. هذا عقد المكاتبة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دعا إلى أن يجاب هؤلاء الذين يطلبون عقد المكاتبة، فالله تعالى يقول في كتابه: والذين يبتغون الكتاب، أي المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي يؤمر المالك بأن يكاتبه، بأن يتعاقد معهم. هنا ننظر إلى الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أنه يؤمر المالك بأن يكاتبه، بأن يرضى بهذا العقد إن كان يعلم فيه خيرا. فهنالك أمر، حتى أن بعض علماء السلف قالوا أنه يجب شرعا على المالك أن يجيبه. قد يقول: هذا ملكي، أنا أملكه، أريده لخدمتي، أريده أن يسعى معي، أريده أن يعينني. إلا أنه مع ذلك الشريعة تقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يجب أن يكاتبه شرعا على ظاهر هذه الآية. وفوق المكاتبة ربنا سبحانه وتعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنت لن تخرجه منك دون مقابل، حتى لا يظلمك الشرع أيضا، لأنك اشتريت وبذلت فيه مالا، فحتى لا تظلم تكاتبه فتأخذ عوضا عنه وتتيح له أن يشتري حريته، بل بدل أن يبقى هكذا في ضيق العبودية. إذن هنا في هذه الحالة يجب على هذا الرأي، وإن كان أكثر العلماء لا يقولون بالوجوب هنا، لكن هنالك جمع من علماء السلف يقولون إنه يجب لظاهر الأمر: فكاتبوه من علمتم فيه خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فوق هذا الرأي الذي عليه الفتوى، وهو الرأي الأظهر، وهو الرأي الأقرب إلى الصواب، أن العبد بمجرد الاتفاق مع سيده على المكاتبة يصبح حرا، بمجرد أن يتراضي على المكاتبة يصبح حرا، أي أن حريته ليست مرهونة بوفائه بكل الدين الذي عليه. هذا هو الأظهر من آراء أهل العلم، بل إنه يغدو حرا بمجرد التوافق: يا فلان تعمل كذا وتصبح حرا، فقال موافق، إذن أصبح حرا بمجرد هذا التصرف لظاهر الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لأن الاتفاق والتراضي لا يكون إلا من الأحرار، وهو الآن كأنه يعامله على أنه حر. ولننظر إلى الشريعة وعظمتها. هنا قد يكون هذا المملوك قادرا على العمل وقادرا على الكسب، فبهذا الكسب الذي يكتسبه هو له أن ينفق هذه الأموال لسيده على ما اتفقوا عليه، لكن قد لا يعينه الحال على أن ينفقها، قد لا يعينه الحال، فيكون بذلك مدينا، أي أنه يكون غارما، أي عليه دين. هنا يأتي واجب الهيئة الاجتماعية كلها، يأتي واجبها في أن تعطيه من الزكاة. ألم نقل من قبل إن الله تعالى أعطى هؤلاء جزء من الزكاة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهؤلاء من الغارمين، أي أن العبد أصبح حرا بمجرد التوافق على الكتابة. ما دام أصبح حرا هو عليه دين لغيره، وما دام عليه دين فهو غارم، إذن يستحق الزكاة، إذن سيعان. فالشريعة تتلقف هؤلاء وتتشوف إلى أن يكونوا أحرارا، لا كما يفعل بعض الناس في تشريعاتهم في فقههم، من إنهم من دعوتهم إلى أن تبقى هذه الطبقة على نهج العبودية، وليس ذلك من الشريعة في شيء. هذا هو كتاب الله تعالى، وسياسة الله في القرآن واضحة، وما يزيد على القرآن نقصان. إذن هنا في هذه الأدلة في تطبيق السلف الصالحين
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا.

0: هذا وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أنس بن مالك بالدرة، حينما رفض أنس بن مالك طلب عبده سيرين للمكاتبة، سيرين كان مملوكا، فطلب من أنس بن مالك أن يكاتبه، لكن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الوجوب، رفض. فعلاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدرة، أي أنه شد عليه علاه بالدرة أي بالعصا. هذا كله يدل على أن هذا الحال كله إنما هو سعي من الإسلام الحنيف ومن كتاب الله تعالى إلى أن تصف هذه الطبقة كلها. وذكرنا أيضا بأن العبد يكون حرا مباشرة بمجرد المكاتبة. هنا لننظر في قضية المكاتبة إلى شيء آخر، هي الحرية والعبودية. الشريعة الإسلامية دعت إلى الاعتاق كثيرا في كتاب الله، وهي نجدها تسيل أحكاما كثيرة كما نرى الآن، أحكام كثيرة كلها تدعو إلى هذا الحال وإلى الاعتاق. نجد في تطبيق أهل العلم أيضا قضية، مثلا نجدهم يذكرون لو تنازع اثنان في صغير، في صبي صغير، سواء كان ذكرا أم أنثى، كان هذان الاثنان المتنازعان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، تنازع، يقول الفقهاء إن كان المسلم يدعي ويقول إنه عبدي، إن هذا الصبي عبدي، وكان غير المسلم يدعي ويقول إنه ابني، هذان اثنان مسلم وغير مسلم، المسلم يقول في صبي عندهم هناك تنازعوا فيه يقول إنه عبدي، وغير المسلم يقول إنه ابني. الفقهاء يقولون يؤخذ بقول غير المسلم ويؤخر قول المسلم. لماذا؟ قالوا لأن قول المسلم يثبت العبودية على هذا الطفل، أما قول غير المسلم فيثبت الحرية، والأصل الحرية فالشريعة تدعو إليها، والأصل الحرية لأن الشريعة تدعو إليها، لأن الشريعة تحض عليها. إذن هذا كله يدلنا على أن هنالك سياسة تنفيذية واضحة في كتاب الله تعالى، كلها تحض على هذا الأمر، وكلها تصفي هذه الطبقة لأجل أن يكون المسلمون كلهم، ولأجل أن يكون مجتمعهم متجانسا، وأن تبعد عنهم كل أسباب النزاع والخلاف والشقاق. بقي حديث يسير في هذه القضية نكمله بإذن الله تعالى إخواني المستمعين والمستمعات في لقائنا القادم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله.

هو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقول

القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم.

كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل.

كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم

عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم

لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا

عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. والإنسان وهو يسير في هذه الحياة، فإن أخطر ما يمكن أن يصيبه ليس هو ذلك المرض الذي يكون في بدنه، وإنما أخطر ما يكون هو أمراض القلب. وموت القلب هو من أعظم هذه الأخطار الذي تهدد هذا الإنسان. هذا الموت الذي يكون في هذا القلب يظهر بعدة مظاهر، فالقلب الميت لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بآيات القرآن الكريم، لا يتأثر بما فيه من مواعظ ومن زواجر ومن إرشادات ومن توجيهات. صاحب القلب الميت أيضا لا يخشع في صلاته، يؤدي هذه الصلاة بصورة شكلية فقط، فلا يخشع فيها ولا يتأمل في معانيها، هو يؤدي حركات وقراءة

ويأتي بتلك الأذكار التي فيها من غير أن يستشعر معاني ما يأتيه من أفعال في تلك الصلاة. صاحب القلب الميت أيضا لا يبكي على ذنبه، يفعل الذنوب وكأن شيئا لم يكن، كأن ذبابة وقعت على أنفه فحرك يده ليبعدها عن أنفه وكأن شيئا لم يكن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. موت القلب هو الحالة التي يفقد فيها هذا القلب نور البصيرة، فلا تؤثر فيه موعظة ولا تهزه آية، ويصبح محجوبا عن المولى سبحانه وتعالى بسبب تراكم تلك الذنوب وبسبب الغفلة. ومن علامات موت القلب كما قلنا أن هذا الإنسان لا يتأثر بكلام الله تبارك وتعالى، يتلى عليه كلام الله فلا يخشع ولا يتفكر، ويستهين بالذنوب ويحب الدنيا ويكره الموت، وأيضا قد يترك صلاته أو يؤخرها بلا عذر، وكذلك قسوة يجدها في قلبه فلا يرق لضعيف أو لمسكين أو ليتيم، ولا تدمع عينه من خشية الله تبارك وتعالى، ولا يتأثر بمشاهد الموت. هنالك أسباب تميت القلب، ومن ضمنها كما ذكر العلماء فضول الكلام. نعم، فضول الكلام ككثرة اللغو والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، هذه تميت القلب. وكذلك فضول الطعام، أن يشبع الإنسان كثيرا وينوع تنويعا خارجا عن الاعتدال في مأكله ومشربه، فهذا يثقله عن الطاعة. وكذلك أيضا ما يكون من فضول المخالطة، أن يخالط الإنسان أهل الغفلة والمعاصي الذين يجرون هذا الإنسان لدنياهم، وبجانب كل ذلك فضول النظر أيضا، أن يطلق الإنسان بصره في المحرمات، وكما جاء في الحديث: فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. طيب، كيف يمكن لهذا القلب أن يحيا من جديد؟ هذا القلب يمكن أن يحيا من جديد بكثرة الاستغفار الذي يجلو هذا الران الذي قد يغطي هذا القلب، وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى: فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أيضا قراءة القرآن بتدبر، فالقرآن شفاء لما في الصدور، وقيام الليل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الأسحار، وبجانب ذلك صحبة الصالحين الذين يذكرون هذا الإنسان بالله إذا نسي ويعينونه على كل خير. فعندما يحج هذا الإنسان يحيا قلبه، لماذا؟ لأنه يرى الكعبة بيت الله الحرام، ويسمع التلبية، ويعيش بين جنبات الداعين، فتتحرك هذه المشاعر ويعود القلب حيا بعد ذلك. فإذا علينا أن ننتبه لهذا القلب بدوام الذكر وبقراءة القرآن والابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. الحج ليس مجرد رحلة، بل هي عملية إنعاش لهذه النفس، وعملية إنعاش لهذا القلب، وارتقاء به إلى الخير والفضيلة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه سبحانه.

0: سبحانه ويرضاه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

0: غشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
6: اليوم بإذن الله تعالى ننهي حديثنا حول الآية التي تحمل الرقم 112 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تلوناها بالأمس وبينا بعض معانيها فيما يتصل بالأجر، كما أوضحنا قول الحق سبحانه وتعالى أسلم وجهه.
8: فما رأيك أن تتلوها اليوم مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
6: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أوضحنا قول الحق سبحانه أي معنى قوله أسلم وجهه لله، وقلنا إن إسلام الوجه لله إخلاص القصد له في كل الحركات والسكنات، بأن يكون عمل الإنسان مقصودا به رضا الله، هذا معنى إسلام الوجه بالجملة. وإسلام الوجه يقتضي أن يمتثل الإنسان أوامر الله وأن ينتهي عما نهى عنه، مرادا بذلك رضا الله، لكن بشرط أن يكون هذا العمل
0: خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى،
1: موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عليه صلوات ربي وسلامه يقول: من عمل عملا
0: ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: جميل. وقال في حديث آخر: إنما يقبل الله من العمل ما كان خالصا، كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. جميل. هنا جاءت الجملة: فله أجره عند ربه، ثم قال: ولا خوف عليهم
0: ولا هم يحزنون.
1: فهي ثلاثة جزاءات: الجزاء الأول فله أجره
0: عند ربه،
1: والمقصود بالأجر كما قلنا الجنة ونعيمها ورضا الله فوق ذلك كله. وماذا عندك يا داود؟
0: السؤال هو يا أستاذنا في قوله تبارك وتعالى: فله أجره عند ربه، ما معنى العندية هنا يا أستاذنا؟
1: جميل. العندية هنا عندية تشريف وضمان للأجر، عندية تشريف.
0: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم، ما كان عند الله فهو أشرف الأشياء، ما عندكم ينفد
0: وما عند الله باق،
1: فهو أشرفها وأبقاها، أي ما عند الله أشرف الأشياء وأبقاها. فعبر بالعندية هنا من أجل إثارة كوامن الإيمان ليتحرك الإنسان نحو العمل بإيمانه عند ربه، أي مشرف بهذا الأجر، وهو مدخر لا يضيع، وهو مضمون له. فالعندية هنا وهي ظرفية مكانية مجازا هنا، لأن الله ليس في مكان بعينه حتى تقول إن العندية ظرف مكان خالص، إن عند هنا ظرف مكان خالص. فالعندية هنا الظرفية المستفادة منها ظرفية مجازية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما معنى هذا الخوف وما أصله؟
1: جميل. أصل الخوف هم يعتري الإنسان لتوقع مكروه، فتخاف أي تتوقع ما لا يلائمك، ما هو مكروه لديك. والمقصود به هنا لا خوف أي لا خوف عقاب، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الأجر لمن أسلم وجهه له، وأثبت عدم الخوف ونفى الخوف عنه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: سؤال أحمد عن الخوف، وسؤالي هو عن أصل الحزن وما معناه.
1: جميل. الحزن والحزن مصدران لحزن يحزن، كفرح يفرح فرحا، فجاء المصدر على الحزن والحزن. الحزن هو هم يعتري الإنسان لفوات مطلوب، إذا فاتك أمر مطلوب لك حزنت عليه، والحزن كذلك يكون عن فوات شيء محبوب لديك، إذا فقدت بعض أحبائك حزنت، وليس هناك خوف. أما الخوف فهو الهم الذي يعتري الإنسان حينما يتوقع ويستقبل شيئا لا يلائمه. فالحزن في الماضي أي الحزن على الشيء الماضي، والخوف هم يعتري الإنسان على الشيء المستقبل، أي على توقع عدم حصوله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لدي تساؤل آخر.
1: هات سؤالك أو تساؤلك.
2: ما العلاقة في ذكر الخوف والحزن معا في هذه الآية؟
1: جميل. كل من الخوف والحزن مكدر للإنسان ومنغص له، لكن إذا نفي أحدهما ربما يبقى الآخر، فإذا نفي الخوف قد يبقى الحزن أو الحزن، وإذا نفي الحزن فقد يعتري الإنسان الخوف، ففي هذه الآية يؤمن الله سبحانه وتعالى من أسلم وجهه إليه وهو محسن، يؤمنه من أمرين، من الخوف ومن الحزن، فيكون آمنا غير حزين.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: أين تكون حقيقة الخوف، في الدنيا أم في الآخرة؟
1: المؤمن هنا يخاف، وهو أشد حزنا أيضا على أنه لا يعمل الأعمال كلها، فهو يخاف أن يحشر مع المستحقين للعذاب، لأن الخوف من طبيعة المؤمن، ولا يتحقق إيمان المؤمن إلا بالخوف والرجاء، أو بالتوازن، بل بالموازنة بين الخوف والرجاء. فالخوف بالنسبة للمؤمن يكون هنا، والحزن كذلك، قد تفوته الأعمال الصالحة فيحزن أنه لم يعملها. لكن الحزن على الدنيا لا ينبغي.
0: لماذا يا أستاذنا؟
1: لأن المؤمن يسلم أمره إلى الله، فكل ما أصابه هنا هو خير له. إن أصابته ضراء
0: صبر فكان خيرا له،
1: وإن أصابته سراء
0: شكر فكان خيرا له.
1: جميل جدا. إذن الحزن لا ينبغي أن يحزن الإنسان على فائت من الدنيا، وإنما يحزن على أي شيء؟
0: على ما فاته من أمر الآخرة يا أستاذ،
1: من أعمال صالحة تقربه إلى الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لدي سؤال آخر في الخوف.
1: هات سؤالك.
2: هل يخاف المؤمن يوم القيامة مع كل تلك الأهوال التي تحدث؟
1: هناك تحدث أهوال يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لكنها بالنسبة للمؤمن تنجلي بسرعة. نعم، يخاف هناك، لأن الأشياء هناك تنقلب رأسا على عقب، فهنالك الأمر أمر عظيم، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، ثم إن أمر الساعة ليس بالأمر الهين. فيوم القيامة أهوال، تشاهد النار ويشاهد المعذبون وتشاهد ملائكة العذاب إلى غير ذلك. ويخاف الإنسان عندما يعطى كتابه، فيجد أعماله مسطرة خيرها وشرها، لكن سرعان ما ينجلي هذا الخوف عن المؤمن، ثم هو بعد ذلك لا حزن لديه على فائت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: جاء في الآية إطلاق: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن يخاف ويحزن في الدنيا على إطلاق هذه الآية أم ماذا يا أستاذنا؟
1: نعم نعم، يخاف في هذه الحياة أن لا تقبل أعماله وأن ترد، أو أن يكون في آخر أمره مختوما عليه بسوء الخاتمة. ومن خاف هنا أمن هناك.
0: من خاف هنا أمن هناك؟
1: نعم نعم.
0: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: جاء في الحديث أن الله تعالى لا يجمع على المؤمن خوفين وأمنين.
2: فما هما الخوفان هذان وما هما الأمنان هذان؟
1: من خاف عقوبة ذنوبه أمن في الآخرة، لأنه يرتدع عن أن يأتي بالمعاصي فيأمن هناك. أما إذا أمن مكر الله هنا فلا يأمن مكر الله
0: إلا القوم الخاسرون.
1: نعم، فهناك إذا أمن هنا معنى ذلك أنه يأتي بالمعاصي ولا شيء عليه، على حسب هذه العقيدة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما الفرق بين الخوف والحزن؟
1: قلناه: الخوف هو هم يعتري الإنسان لتوقع مكروه، والحزن هم يعتري الإنسان لفوات محبوب ومطلوب لديه.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ونهاية تفسير هذه الآية.
1: إذن نلتقي بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 13 بعد 100 من آيات سورة البقرة غدا بإذن الله.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ، يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات، لندرك معا تلك المشاعر وحكمة ربنا عز وجل فيما شرع لنا من عبادات، وكيف تجتمع في الحج معاني الإيمان وروح التنظيم في صورة فريدة تتجلى فيها دقة الترتيب ووحدة المقصد. أيها المستمع العزيز، هناك نداء لا يقال بالألفاظ بل يعرف طريقه إلى القلب وحده، ذلك هو نداء الحج، النداء الذي ما زال يتردد في الكون منذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وحين أذن لم تكن حوله بشر كثير ولم يسمعه الكثير، لكن الله تولى إيصال النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذا النداء العظيم تتجلى سنة باقية، أن المقاصد العظيمة تحتاج إلى تبليغ محكم وتنظيم يضمن وصولها، كما هو حال الحج اليوم، حيث تتكامل الجهود وتدار الحشود وفق خطط دقيقة لتيسير أداء النسك في أمن وطمأنينة. فما من تال لكتاب الله أو مستمع لآياته إلا وبقي في قلبه حنين غامض نحو بيت لم يره وأرض لم يطأها بعد، حنين يجذبه إلى تلك البقاع رغم بعد المسافة ومشاق السفر بل وخطورته أحيانا، حنين يوقظ في قلبه الشوق إلى مهوى الأفئدة، إلى السكينة بين يدي الله، إلى حيث الأرض التي قام فيها إبراهيم عليه السلام فأعلى البناء ثم أطلق النداء، فيشعر أن بينه وبين مكة شرفها الله عهدا قديما ووعدا ينتظر الوفاء. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، إن ذلك الحنين الذي يشد قلب المسلم إلى مكة المكرمة حنين عظيم، عظيم بقدر ما دفع بآبائنا وأجدادنا ليغامروا بحياتهم في مهامه الصحراء وقفارها، متحدين حرارة صيفها وبرودة شتائها وقهر عطشها وشدة جوعها، متجهين من عمان إلى مكة، عظيم بقدر ما كانوا يضعون أنفسهم على ألواح سفينة تتقاذفها الأمواج، وعظيم بقدر ما كانوا ينسون كل ذلك التعب حبا للوصول. وقد كان ذلك الشوق عبر التاريخ دافعا لرحلات شاقة تدار بوسائل بسيطة، أما اليوم فقد سخر الله من النعم ما جعل هذه الرحلة تدار بمنظومات متكاملة تعنى بخدمة الحجيج وتيسير تنقلاتهم وتنظيم مراحل أدائهم للمناسك بدقة وعناية. رسائل المناسك. أيها الفطن العزيز، ربما أكرمك الله فأنت تستعد الآن لرحلة الحج، تذهب بقلبك وعقلك وجسدك لتجيب ذلك النداء فتروي ظمأ النفس وتحقق شوقها الأصيل، ومن تمام هذه الاستعدادات أن يعي الحاج أن هذه الرحلة الإيمانية تقوم كذلك على الالتزام والتنظيم واحترام التعليمات، ولكن ربما لا تكون على الطريق السفر الآن ولم يتيسر لك الرحيل هذا العام، حين تسمع صوت التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تهتز روحك ويتوق قلبك، فتتمنى أن تطلق تلك التلبية هناك في الديار المقدسة، فاعلم أن قلبك قد استدعي لرحلة أعظم من السفر، رحلة العودة إلى الله، فإن استدعي قلبك فاستجب بالخروج من غفلتك واستعد من الآن، وإن لم تكن من حجاج هذا العام فاستعد لعام مقبل بإذن الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

0: شاء الله، كل نعمة فمن الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام.

0: يعد، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة خاشعة من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ زكي داغستاني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي

أو أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع

يُقِيمُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تابعنا في الدقائق الماضية تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ زكي داغستاني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوازن في الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من جمال هذا الدين وكمال شريعته أنه لا يفصل بين الدنيا والآخرة فصلا تاما، ولا يجعل الإنسان ممزقا بين عبادته ومعاشه، بل يربط بينهما في توازن بديع، فتكون الدنيا طريقا إلى الآخرة، ويكون العمل عبادة إذا صلحت النية. وفي وسط آيات الحج يضع الله تعالى هذه الآية الكريمة التي تجمع بين العبادة وبين ما يقوم عليه حاجة الإنسان في طلب معاشه. ففي الحج حيث يعيش الحاج أجواء العبادة والتجرد والانقطاع إلى الله، قد يظن بعض الناس أن الاشتغال بشيء من أمور الدنيا ينافي هذه العبادة، فجاء هذا التوجيه القرآني ليصحح الفهم ويزيل الحرج، فقال سبحانه: ليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم ولا حرج، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا الرزق وتعملوا وأن تجمعوا بين العبادة والمعاش. أيها الأحبة الكرام، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون من التجارة في الحج حتى نزلت هذه الآية فأباحت لهم ذلك، وبينت أن طلب الرزق لا يتعارض مع أداء النسك إذا صلحت النية وكان القلب متعلقا بالله. لكن اللافت في هذه الآية المباركة أنها قالت فضلا من ربكم، لتذكر أن الرزق من الله، وأن التجارة وسيلة، وأن الأصل هو التعلق بالله لا بالأسباب. فكم من إنسان سعى ولم يوفق، وكم من عبد فتح الله له أبواب فضله من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي هذا توجيه عظيم أن يكون قلبك مع الله حتى وأنت في عملك، وأن يكون سعيك في الدنيا متصلا بنيتك في الآخرة، فلا تنفصل عبادتك عن حياتك، ولا تكون الطاعة في المسجد فقط، بل في السوق والعمل والتعامل مع الناس. فالحاج قد يتعامل ويبيع ويشتري، لكنه لا ينسى أنه في عبادة، ولا يشتغل عن ذكر الله، ولا يجعل الدنيا تسرق قلبه، بل يبقى حاضر القلب مستشعرا أن كل ما عنده من فضل الله تعالى ومن كرمه. وفي الحج يتعلم المسلم معنى التوازن، فلا رهبانية في الإسلام ولا انقطاع عن مصالح الدنيا، وإنما عبادة تصلح القلب وعمل يصلح الدنيا، وكلاهما إذا صلحت النية كان قربة إلى الله تعالى. أخي الحاج، وأنت في هذه الرحلة المباركة احرص على أن يكون توازنك صحيحا، اعمل لدنياك لكن لا تنسى آخرتك، واطلب الرزق لكن لا تغفل عن الذكر، وتعامل مع الناس لكن اجعل قلبك مع الله حاضرا، فإن التوازن هو سر الاستقامة، وهو من أعظم ما يتعلمه الإنسان من الحج، فيا رب

0: ارزقنا الفهم الصحيح لدينك، ووفقنا للجمع بين طاعتك وطلب فضلك، واجعل أعمالنا كلها متصلة بك خالصة لوجهك الكريم.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مكاسبنا في ظلال الأشهر الحرم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويستوجب رضوانه. شرع الحق بحكمته تعظيم الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فهو تعالى الذي جعل عدة الشهور 12 شهرا، وجعل منها هذه الأربعة الحرم. وحينما تمر بنا محطات زمنية لا تكون كغيرها في عبورها، لأنها مواسم ربانية ينظر إليها المؤمن بأنها تعاد فيها صياغة القلب وتستنهض معاني التعظيم والتقوى. إنها أزمنة مميزة ومن الدين القيم، اختارها الله لتكون أكثر حرمة من غيرها وأشد وقعا في ميزان العمل. فالله تعالى يختص ما يشاء بما يشاء من الناس والأمكنة والأزمنة، ومن الأزمنة ما تتضاعف فيها الحسنات ويعظم فيها خطر السيئات، لتبقى النفوس بين رجاء يدفعها وخوف يهذبها، وللنفوس مكاسبها في ظلال هذه الأشهر الحرم. ومن أعظم المكاسب تعظيم ما عظم الله، فالقلوب حينما تتدرب على احترام حدود الله في الأزمنة الفاضلة فإنه يسهل عليها أن تحفظها في غيرها من الأيام. وهذه المحطات الزمنية الفاضلة تمثل فرصا لمراجعة النفس، فإن استحضار حرمة الزمان يوقظ الضمائر ويبعث فيها حياة ويحرك الوجدان ويضيء الوعي ويعزز التقوى ويجعل المرأة أكثر انتباها لأعماله وأشد احترازا قولا وفعلا. وفي ظلال هذه الأشهر المعظمة تتعلم النفوس المؤمنة أهمية السلام وقيمة سلمها الداخلي والخارجي، فقد أرادها الحق تعالى مواسم لكف الظلم ومجانبة العدوان وضبط للنفس عن الغضب والطيش وكبح جماحها عن التسرع والتعجل والاندفاع. وهنا يتحقق مكسب عظيم، فبذلك تبنى نفس متزنة لا تحركها شهواتها ولا تستفزها المواقف في كافة أحوالها، بل يقودها وعيها وتقواها. ومن مكاسب هذه الظلال المباركة مضاعفة السعي قربا من الله، إكثارا من صنوف طاعته، واستثمار اللحظات فيما يعلي المقامات ويضاعف الحسنات ويرفع الدرجات. فالأزمنة الفاضلة إذا اغتنمت بعمل صالح وقلب حاضر أثمرت أثرا عظيما طيبا في الحياة وبركة يستشعرها صناع الصالحات. الأشهر الحرم، الأشهر الحرم، تذكير بحرمة الزمن ودعوة لإحياء القلوب بذكر الله وتطهير النفوس وتزكية السلوك وتعزيز الصلة.

0: هنيئا لنا ديننا القيم ومنهاجنا المتقن المحكم، فحمدا لربي على فضله تعالى بألطافه يكرم، وفي كل شيء له شاهد وكل الوجود له يسلم، فسر واقتبس من ضياء الهدى به يستبين الدجى المظلم. فهيا بنا لله ربنا مع من أحسن الاغتنام ليعيش بروح أنقى وعزم أقوى وسبيل أهدى ونور يرشده طول المدى.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. قام بتسلم الرسالة نيابة عن جلالته أيده الله صاحب السمو السيد ديازن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال استقباله اليوم بمكتبه معالي رومان سكليار رئيس ديوان الرئاسة بجمهورية كازاخستان. وجرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وبحث فرص تنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وأكد الجانبان على أهمية تنويع مجالات الشراكة والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين. حضر المقابلة معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فيما حضرها من الجانب الكازاخستاني نورلان جاكوبوف رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني سامروك خزينة، وسعادة السفير حيدر بيك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان. عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدا سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبه معرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين، بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. يرعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بعد غد الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل
التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية من معالي تيريزا لازارو وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقد سلمت الرسالة سعادة نورالين جوبايرا باغا سفيرة جمهورية الفلبين المعتمد لدى سلطنة عمان خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية سعادتها اليوم بديوان عام وزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق. بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان

باكستان. كان محور اجتماع معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني مع نورلان زاكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني سامروك كازينا، واستعرض الجانبان الامكانات والفرص الاستثمارية المتاحة مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار المشترك في المشروعات الواعدة والشركات القائمة بما يتوافق مع أولويات البلدين ويدعم توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. كما أكد الجانبان على أهمية التواصل الذي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي تسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة ورفع القيمة المحلية المضافة للاقتصاد في البلدين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يعلن عن تأجيلها في وقت سابق. في المقابل نقلت تقارير عن وساطة باكستانية قدمت مقترحا إيرانيا معدلا إلى واشنطن يتضمن بنودا لإنهاء الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، لكن مسؤولا أمريكيا اعتبر المقترح الإيراني غير كاف مؤكدا أنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. من جانب آخر اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب صعبة، بينما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض. تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار للمرة الثانية لمدة 45 يوما، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخين فجر اليوم منطقة بقضاء صور بالجنوب، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محافظة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل وإصابة نحو 9300 شخص. أفادت وزارة الدفاع السورية اليوم عن وقوع انفجار خارج مبنى تابع لها في العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة نحو 12 آخرين. وذكرت وزارة الدفاع أن جنودها عثروا على قنبلة جاهزة للتفجير في حي باب شرقي بوسط دمشق، وأثناء تفكيكها انفجرت سيارة بالقرب منهم كانت ملغمة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم، إلا أنه سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في تنفيذ هجمات مماثلة. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين مساء اليوم للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد أقل من أسبوع على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بيجين. وقد أعلن الكرملين أن بوتين وشي يعتزمان مناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا دولية وإقليمية رئيسية. وتتزامن الزيارة مع الذكرى 25 لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية الموقعة عام 2001. وتعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا لا سيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أكدت بيجين حيادها في النزاع مع الحفاظ على العلاقات التجارية مع موسكو رغم العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا. أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافيا بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف من وقته ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم إنها سجلت 26 حالة وفاة أخرى يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا خلال يوم واحد، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء انتشار المرض. وترفع الوفيات الجديدة العدد إلى 131 حالة وفاة

مرتبطة بتفشي الفيروس في شرق الكونغو، وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية إلى تسجيل 516 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس و33 إصابة مؤكدة في الكونغو، فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة. توفي 10 أشخاص على الأقل جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب الصين ووسطها وتسببت بفيضانات عارمة وفقا للسلطات الصينية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الصينية أن عددا من المناطق تواجه بشكل كبير خطر التعرض لكوارث مرتبطة بالأمطار، منها انهيارات أرضية وسيول وفيضانات. وأكدت السلطات الصينية أنها بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وذلك في مكتب سموه اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. حضر المقابلة عدد من رؤساء وفود البعثة وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي. حصلت سلطنة عمان على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل، ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدولي إلى سجل سلطنة عمان في مجال الصحة العامة. تسلم الجائزة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف. تحتفي وزارة الإعلام غدا بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى الثقافي. ويوثق الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، حيث يجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الإرشيفية والتصوير في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدكتور توماس ومحطاته الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ويوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان. وتعمل وزارة الإعلام على تعزيز الإنتاج الوثائقي الوطني الذي يقدم قراءة بصرية للتاريخ العماني الحديث، تجمع بين البحث الأكاديمي والسرد الإبداعي والتقنيات الرقمية المعاصرة، بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، حيث أطلقت الوزارة مجموعة من الوثائقيات والكتب والبرامج مثل الفيلم الوثائقي بيت العجائب بأجزاء الثلاثة وبرنامج ولنا أثر بتلفزيون سلطنة عمان الذي يسلط الضوء على الشخصيات العمانية الخالدة، كما تضم منصة عين مجموعة من إصدارات الكتب الصوتية والبرامج المرئية والمسموعة عن التاريخ العماني. وتعمل الوزارة على تأسيس مشروع لإنتاج فيلم سينمائي روائي للرحلة التاريخية للسفينة العمانية سلطانة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، في التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات، لندرك معا تلك المشاعر وحكمة ربنا عز وجل فيما شرع لنا من عبادات، وكيف تجتمع في الحج معاني الإيمان وروح التنظيم في صورة فريدة تتجلى فيها دقة الترتيب ووحدة المقصد. أيها المستمع العزيز، هناك نداء لا يقال بالألفاظ بل يعرف طريقه إلى القلب وحده، ذلك هو نداء الحج، النداء الذي ما زال يتردد في الكون منذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وحين أذن لم تكن حوله بشر كثير ولم يسمعه الكثير، لكن الله تولى إيصال النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذا النداء العظيم تتجلى سنة باقية، أن المقاصد العظيمة تحتاج إلى تبليغ محكم وتنظيم يضمن وصولها، كما هو حال الحج اليوم، حيث تتكامل الجهود وتدار الحشود وفق خطط دقيقة لتيسير أداء النسك في أمن وطمأنينة. فما من تال لكتاب الله أو مستمع لآياته إلا وبقي في قلبه حنين غامض نحو بيت لم يره وأرض لم يطأها بعد، حنين يجذبه إلى تلك البقاع رغم بعد المسافة ومشاق السفر بل وخطورته أحيانا، حنين يوقظ في قلبه الشوق إلى ما هو الأفئدة، إلى السكينة بين يدي الله، إلى حيث الأرض التي قام فيها إبراهيم عليه السلام فأعلى البناء ثم أطلق النداء، فيشعر أن بينه وبين مكة شرفها الله عهدا قديما ووعدا ينتظر الوفاء. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، إن ذلك الحنين الذي يشد قلب المسلم إلى مكة المكرمة حنين عظيم، عظيم بقدر ما دفع بآبائنا وأجدادنا ليغامروا بحياتهم في مهامه الصحراء وقفارها، متحدين حرارة صيفها وبرودة شتائها وقهر عطشها وشدة جوعها، متجهين من عمان إلى مكة، عظيم بقدر ما كانوا يضعون أنفسهم على ألواح سفينة تتقاذفها الأمواج، وعظيم بقدر ما كانوا ينسون كل ذلك التعب حبا للوصول. وقد كان ذلك الشوق عبر التاريخ دافعا لرحلات شاقة تدار بوسائل بسيطة، أما اليوم فقد سخر الله من النعم ما جعل هذه الرحلة تدار بمنظومات متكاملة تعنى بخدمة الحجيج وتيسير تنقلاتهم وتنظيم مراحل أدائهم للمناسك بدقة وعناية. رسائل المناسك. أيها الفطن العزيز، ربما أكرمك الله فأنت تستعد الآن لرحلة الحج، تذهب بقلبك وعقلك وجسدك لتجيب ذلك النداء فتروي ظمأ النفس وتحقق شوقها الأصيل، ومن تمام هذه الاستعدادات أن يعي الحاج أن هذه الرحلة الإيمانية تقوم كذلك على الالتزام والتنظيم واحترام التعليمات. ولكن ربما لا تكون على الطريق السفر الآن ولم يتيسر لك الرحيل هذا العام، حين تسمع صوت التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تهتز روحك.

0: ويتوق قلبك، فتتمنى أن تطلق تلك التلبية هناك في الديار المقدسة، فاعلم أن قلبك قد استدعي لرحلة أعظم من السفر، رحلة العودة إلى الله. فإن استدعي قلبك فاستجب بالخروج من غفلتك واستعد من الآن، وإن لم تكن من حجاج هذا العام فاستعد لعام مقبل بإذن الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد

مِنْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا.

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

لو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب

يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير

حمدته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا صالح عليه السلام ومع قومه مع ثمود. وهنا في هذا المشهد الذي يذكره الله عز وجل في سورة فصلت نقف على شيء من الدروس والعبر. يقول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الله عز وجل هدى ثمودا، ولكنهم لا يريدون هذه الهداية. سبحان الله، استحبوا العمى على الهدى. قد يقول قائل: كيف هداهم الله عز وجل؟ أيها الإخوة والأخوات، الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وهداية توفيق. يقول الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هداية، إذن هداية بيان. الله عز وجل يبين له هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، فأي الطريقين تريد؟ ونحن نرى في هذا المشهد، في هذا الدرس، في هذا المشهد درس عظيم وعبرة للقلب الحي. أنا وأنت وأنت، أي الطريقين نريد؟ الله عز وجل يبين لنا طريق الحق، طريق النور، طريق الخير، طريق الجنة. فهل يستحب الإنسان طريق العمى كما فعلت ثمود؟ استحبوا العمى على الهدى، تركوه. طريق بين، طريق واضح، نبي صادق، آية بينة، الناقة. لكنهم يستحبون العمى على الهدى، ولذلك استحقوا العقوبة. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد للنجاة من الإيمان والتقوى. نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما يكفي الإيمان فقط، أنا مؤمن، لكن هذا الإيمان لابد أن يظهر في سلوكك، في أخلاقك، في منهجك. الله تعالى يقول: آمنوا وعملوا الصالحات. بعض الناس الآن تجد أنه ليس على الطريق، تقول له: يا أخي اتق الله، يقول لك: يا أخي الإيمان في القلب، حق النية. حق النية، طيب أين العمل الصالح؟ أين؟ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد من التقوى. التقوى ليست شعارات، وإنما اعتقاد وعمل وترك، عمل للواجبات وترك للمحرمات. أما أن يقول الإنسان: أنا مؤمن وأنا في طريق الخير. وهذا الذي تأتيه الآيات والنذر ويصر على المعصية، فيذكر، يقول: يا أخي لماذا تفعل المعصية الفلانية؟ وربما كان هذا الناصح كان مذنبا، كان مقصرا، كان عاصيا. قل لا، الآن تأتي وتنصحني، ما ألا تذكر كيف كنت أنت أيضا، كنت على معصية وكنت على كذا وكذا. طيب، أنا كنت على معصية وتبت ورجعت إلى الله عز وجل، وأريد أن أكون أن أسير على طريق الهدى، فلماذا تعيرني بماضية، بجهلي، بخطئي، بتقصيري، بظلمي؟ فإذا هذا تبرير، هذا الإنسان يريد أن يبرر بقاءه في طريق الظلام والضلال. وكم الآن من الناس يقول لك يا أخي ادعوا لي بالهداية،

0: أدعو لك بالهداية، الله تبارك وتعالى هداك، ولكنك لا تريد أن تسير مسلك الحق. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن جاهد، ولاحظ مع التأكيدات هنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لا مع المحسنين. فالذي يريد الهداية يسلك طريقها، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فيا هل ترى أي الطريقين يسلك هذا العبد الذي تمر عليه هذه المشاهد القرآنية؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الله المستعان، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسخ، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوازن في الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من جمال هذا الدين وكمال شريعته أنه لا يفصل بين الدنيا والآخرة فصلا تاما، ولا يجعل الإنسان ممزقا بين عبادته ومعاشه، بل يربط بينهما في توازن بديع، فتكون الدنيا طريقا إلى الآخرة، ويكون العمل عبادة إذا صلحت النية. وفي وسط آيات الحج يضع الله تعالى هذه الآية الكريمة التي تجمع بين العبادة وبين ما يقوم عليه حاجة الإنسان في طلب معاشه. ففي الحج حيث يعيش الحاج أجواء العبادة والتجرد والانقطاع إلى الله، قد يظن بعض الناس أن الاشتغال بشيء من أمور الدنيا ينافي هذه العبادة، فجاء هذا التوجيه القرآني ليصحح الفهم ويزيل الحرج، فقال سبحانه: ليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم ولا حرج، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا الرزق وتعملوا وأن تجمعوا بين العبادة والمعاش. أيها الأحبة الكرام، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون من التجارة في الحج حتى نزلت هذه الآية فأباحت لهم ذلك، وبينت أن طلب الرزق لا يتعارض مع أداء النسك إذا صلحت النية وكان القلب متعلقا بالله. لكن اللافت في هذه الآية المباركة أنها قالت: فضلا من ربكم، لتذكر أن الرزق من الله، وأن التجارة وسيلة، وأن الأصل هو التعلق بالله لا بالأسباب. فكم من إنسان سعى ولم يوفق، وكم من عبد فتح الله له أبواب فضله من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي هذا توجيه عظيم أن يكون قلبك مع الله حتى وأنت في عملك، وأن يكون سعيك في الدنيا متصلا بنيتك في الآخرة، فلا تنفصل عبادتك عن حياتك، ولا تكون الطاعة في المسجد فقط، بل في السوق والعمل والتعامل مع الناس. فالحاج قد يتعامل ويبيع ويشتري، لكنه

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
2: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: على استعداد؟
3: نعم.
1: بارك الله فيكم. هل تذكرون الدرس الماضي في أي موضوع كان؟
4: نعم. نعم. نعم. كان في الركن الثاني من أركان الحج والعمرة.
1: وهو الطواف. نعم. بدأنا به في الدرس الماضي.
4: نعم.
1: والآن نكمل الدرس مكان. نعم. الحال المسائل تتعلق بالطواف. ذكرنا في الدرس الماضي ثلاث مسائل ولا أربع مسائل يا أخوان؟
4: مسألتين.
1: ذكرنا مسألتين. هيش تعريف الطواف وأنواع الطواف. كم أنواعه؟
4: أنواعه خمسة.
1: خمسة. تفضل.
4: طواف الحج.
1: نعم.
4: وطواف العمرة.
1: نعم.
4: وطواف القدوم.
1: نعم.
4: وطواف الوداع.
1: نعم.
4: وطواف التطوع.
1: نعم. طيب. عبد الله.
2: نعم.

0: طواف الحج، طواف الحج متى يكون؟
1: يكون بعد الإحلال في اليوم العاشر أو بعده.
0: أو بعد، أحسن شكرا. عبد الله،
2: نعم.
0: طواف العمرة متى يكون؟
2: يكون هو الذي يأتي به المعتمر إذا قدم مكة.
0: إذا قدم مكة، إذا قدم مكة معتمر يطوف، يعني بعد أن يصل مكة يبدأ بالسعي ولا بالطواف؟
2: يبدأ بالطواف.
0: بالطواف، طواف العمرة.
2: نعم.
0: إيش حكم هذا الطواف؟
2: واجب.
0: واجب. هو من أركان العمرة. هل تتم عمرة بدون طواف؟
2: لا.
0: نعم. طيب الثالث طواف القدوم الهادي.
2: نعم.
0: طيب متى يؤتى به طواف القدوم؟
2: هو الذي يأتي به المفرد عند قدومه إلى مكة.
0: حكمه
2: مندوب.
0: مندوب، نعم. من يسلم لمن قال مكة مفردا
1: بالحج.
0: كيف يسمى هذا الطواف؟ ما يسمى؟
2: يسمى طواف القدوم وطواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية.
0: طيب مروان.
3: نعم شيخ.
0: هو النوع الرابع،
3: طواف الوداع.
0: الوداع. متى يؤتى به؟
3: والذي يؤمر به من أراد الانصراف من مكة إلى أهله.
0: إلى أهله. نعم. هي تحفة حديث.
3: نعم.
0: فضل.
3: عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط.
0: نعم، أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. طيب زين، الأخير زاهر.
4: نعم.
0: تفضل.
4: طواف التطوع.
0: طواف التطوع. نعم. كيف طواف التطوع؟
4: يأتي به من مكث في المسجد الحرام.
0: من كان مقيما بمكة.
4: نعم.
0: هل ينبغي الأكثر منه؟
4: نعم.
0: نعم أكثر. لماذا؟
4: لأنه لا يكون إلا في ذلك المكان.
0: لأنها عبادة لا يمكن الإتيان بها إلا في ذلك المكان. ما كذلك؟ طيب. وينبغي الأكثر منه. الطواف له شروط نذكر منها تسعة نذكرها. أولا على الإجمال، ثم نقف عند كل شرط من هذه الشروط: النية والطهارة من الحدث والخبث، ستر العورة، الابتداء بالحجر الأسود، أن يجعل البيت على يساره، أن يكون الطواف في المسجد لا خارج، ما يكون خارج المسجد، أن يكون الطواف في المسجد، أن لا يدخل الطائف الحجر الحطيم في شيء من طوافه، الموالاة، زين، أن يكون سبعة أشواط لا أقل. كم هذه؟ تسعة. النية، زين، الطهارة من الحدث والخبث، ستر العورة، الابتداء من الحجر، أن يكون البيت على يسار الطائف، أن يكون الطواف في المسجد لا خارجه، أن لا يدخل الطائف الحجر الحطيم في شيء من طوافه، الموالاة، أن يكون سبعة أشواط لا أقل. هذه الشروط. طيب الأول النية. أنتم تعرفون أن النية هي شرط لصحة الأعمال التي هي غير معقولة المعنى. ما كذلك؟ النية شرط لصحة الأعمال التي هي غير معقولة المعنى، والحج من العبادات التي هي غير معقولة المعنى. عرفتم سابقا هذا، ما كذلك؟ نعم. الحج من العبادات التي هي غير معقولة المعنى. قال: ابتلى الله به العبادة إن عرفوا أو جهلوا المرادة، تعبدا علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال. طيب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم. تعرفتم النية لغة هي القصد، وشرعا هي توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. كيف نية الحج؟ عزم القلب على فعله تعبدا لله سبحانه وتعالى وطاعة له عز وجل. هذه نية الحج، قصد القلب إلى الطواف تعبدا لله عز وجل وطاعة له عز وجل. طيب، قد يسأل منكم سائل يقول: كيف يتصور طواف بدون نية؟ لأنك عندما وصلت أنك قاصد تطوف، كيف يتصور أن سيطوف بدون نية؟ نعم، يتصور، هو صور متعددة، منها لو مثلا جاء واحد إلى المسجد الحرام وفقد أحد زملائه أو فقد صاحبه الذي جاء معه فقده عندما دخل المسجد، أخذ يلتمسه يدور بالبيت، دار بالبيت مثلا 3 مرات، ثم وجد صاحبه، وجد صاحبه بعد ذلك، هل يعني لك الحال يعتد بتلك الـ3 أشواط التي دارها حول البيت؟
1: لا.
0: لماذا؟ لأنه لم يقصد بذلك العبادة، مش قصد، قصد التماس، التمس صاحبه، ما قصد، ما كذا؟ نعم.

0: طواف مره ومرتين لكن ما عارف هين ما قاص الطواف عليه، هو ما بدا لم ينوي بذلك الدوران الطواف، انما قاصد بذلك ايش؟ يلتمس المكان الذي يبدا منه في الطواف، ما كذلك شيء؟ هذا ما يعتبر طواف لانه لم ينوي به الطواف. طيب النية عرفتم؟ الشرط الثاني الطهارة من الحدث والخبث، وهنا ينبغي التركيز، هنا الطهارة من الحدث والخبث، الطهارة من الحدث والخبث. الحدث عرفتم انت الحدث هو العين، تفضل.
1: نعم. العين مستقذرة التي امر الشارع
0: بنظافتها. نعم العين مستقذرة التي امر الشارع بنظافتها، تقول نجاسة، ما كذلك؟ نعم. والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من اداء الصلاة والطواف وسائر العبادات التي يشترط فيها الطهارة. نعم وهو قسمان، حدث اصغر وحدث اكبر. طيب حينئذ من شروط الطواف الطهارة من الحدث والخبث، والدليل نعم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. طيب مثل الصلاة، حينئذ الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، لا تقبل صلاة بغير طهور، ما كذا شيء؟ لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، واضحة؟ والدليل الثاني قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. إيش قال؟ قال أن توضأ أولا ثم طاف بالبيت. إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. نعم. والدليل الثالث حديث عائشة، تفضل.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
0: طيب هذا حيث لو طاف من سن مثلا بثوب النجس أو بدون وضوء أو كان على جنابه أو في بدنه شيء من النجاسات، ما حكم طوافه؟ نعم غير صحيح. لماذا؟ لأن من شروطه الطهارة، فلما طواف بغير طهارة يعتبر طوافه غير صحيح كمن صلى بغير طهارة. لو صلى مثلا بثوب النجس أو على جنابة أو في بدنه شيء من النجاسات ما حكم صلاته؟ غير صحيحة، فكذلك أيضا يعتبر طوافه غير صحيح، واضحة؟ طيب وقد يسأل سائل يقول إنسان مثلا يطوف بالبيت وانتقض وضوءه بعد أن طاف ثلاث أشواط، أو مثلا انتقض وضوءه قبل أن يكمل الطواف، كيف يفعل؟ هل يكمل طوافه لأنه بدأ على وضوء، ولا يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يرجع؟ ما تقولوا؟
3: نعم
0: يخرج
3: يتوضأ ثم يرجع
0: كمان صلى. إنسان مثلا يصلي وانتقى وضوءه في أثناء الصلاة يكمل صلاته؟
3: لا
0: يذهب يتوضأ، ما كذلك؟ نبه هذا كذلك أيضا يقطع الطواف ويذهب يتوضأ. زين ماذا بقي؟ بقي يرجع بعد ذلك، يرجع هل يبني على طوافه السابق ولا يستأنف؟ هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال يستأنف الطواف من جديد، مو من يستأنف الطواف من جديد، هو طاف ثلاث أشواط، هل يعتد بتلك بثلاث أشواط التي أتى بها؟ لا، يعني يستأنف الطواف من جديد من أول مرة كأنه من يطوف، كمن انتقى وضوءه وهو في حال الصلاة مثل بعد أن صلى ركعتين، هل يكمل ركعتين ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ يستأنف الصلاة من جديد. دين. والقول الثاني يبني على طوافه السابق، يعني طائف أربعة أشواط وذهب وتوضأ لكن حاله رجع يكمل ما بقي عليه وهي

0: كم هو طائفة أربعة، كم عليه باقي؟
1: ثلاثة.
0: ما فيها شيء. نعم. وهناك قول ثالث، انتقض وضوءه بما يبنى معه في الصلاة، يعني بما ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة، إن كان يبنى على طوافه، أما إذا كان بغير ذلك يستأنف الطواف. مثل إيش؟ لو انتقض وضوءه بقي أو رعاف مثلا، انتقض وضوءه بقي أو رعاف. وقالوا على أن إذا المصلي يعني أتاه الرعاف أو القي يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته، ما كان شيء؟ القي والرعاف ينقضان الصلاة، فإذا انفلت العبد بهما توضأ وبنى على صلاته. كذلك يا بنا يذهب يتوضأ وبعد ذلك يرجع ويبني على على إيش؟
1: على
0: طوافه. واضح المسألة؟ طيب خلاص نعيد السؤال مرة حتى يكون إيش معكم واضح. من انتقض وضوءه وهو في الطواف يكمل ولا يخرج يتوضأ؟
1: يخرج
0: يتوضأ. طيب خرج وتوضأ ثم رجع، هل يبني على طوافه ولا يستأنف الطواف من جديد؟
1: خلاف.
0: كم قول؟
1: ثلاث
0: أقوال. القول الثالث معروف، القول الأول والقول الثاني. القول الثالث إذا انتقض وضوءه بما يبنى معه في الصلاة يبني، أما إذا كان بغير ذلك يستأنف قبل الصلاة. واضحة؟ نعم. طيب يسأل سائل آخر يقول لي طاف بالبيت، طاف الحج أو طاف العمرة مثلا، طاف بالبيت وبعد أن طاف تبين له أنه طاف بثوب النجس، هو قبل لم يرى تلك النجاسة، ما شاف لم يرها، لكن رآها بعد أن طاف، هو عارف أن النجاسة ذي وقعت في ثوبه قبل قبل الطواف. يرحمك الله. واضح سؤال ولا شغلكم العاطفي عطاسي؟ نعم. طيب واضح سؤال مو سؤال؟
1: نعم
0: نعم تفضل.
1: من تبين له بعد الطواف انه نعم. طاف بثوب النجس،
0: نعم،
1: وقد تيقن ان النجاسه وقعت قبل الطواف،
0: قبل شروع الطواف. طيب لماذا يمر؟ هل يكتفي بطوافه ولا يعيده؟ يعيد الطواف. احسن، يعيد الطواف. لماذا؟ لأنه صلى بثوب النجس. وقد مر معكم أن إيش؟ أن من شروط الطواف الطهارة من الحدث والخبث، ما كذاك؟ طيب الشرط الثالث إيش؟ ستر العورة، أن لا يطوف بالبيت عريان، شرط من شروط من شروط الطواف، كما أنه أيضا شرط من شروط الصلاة. وقد عرفتم أن من شروط الصلاة إيش؟ ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ثيابكم عند إرادة الصلاة. طيب من طاف وهو مكشوف العورة يعتبر طوافه غير صحيح، ما كذلك؟ نعم. وعندما سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بما بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في حجة عام 9، قال بأربع خصال: أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا، ومن كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عهد فإلى عهده، ومن لم يكن له عهد فإلى أربعة أشهر. نعم. قال إيش؟ أن لا يطوف بالبيت عريا. وكان طواف من العرب قبل الإسلام في حال جاهلية يطوفون بالبيت عراه، عندما يأتون إلى البيت يطوفون عراه، يعني يخلعون ثيابهم التي كان بهم يتركونها خارج، يقول من طوف يعني بثياب عصينا الله فيها، ويطوفون وهم عراه. نعم. طيب واضحة؟ كم شرط عنده معنا؟ النية والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة. زين. الشرط الرابع، نعم، الابتداء من الحجر، الابتداء من الحجر الأسود، من الحجر الأسود لابد يكون ابتداء من الحجر، والاختتام به. كيف من الحجر الأسود؟ عندما يأتي الطائف لابد يبدأ من هناك، ولذلك ينبغي له أن يتقن ذلك، يعني ما يكون يعني الحجر يوم يأتي وهو مستقبل الحجر، الحجر في ذلك الجانب هو خارج عنه من ذلك الجانب، لا. قال فمن رطى هذا بالحجر بقدر ما لا يقابل الباب، يكون مثل الحجر على هذا الجانب يعني جانب اليمين، لأنه هو مستقبل الحجر، ما كان ما يبني بالطواف كما سيأتي، أن عندما يأتي الطواف يطوف بس أول شيء يستقبل الحجر، نعم، ويستلمه ويقبله إن أمكن، وإلا أشار إليه بيده وقال بسم الله والله أكبر. طيب عندما يريد أن يطوف قال يتيقن أنه بدأ من الحجر الأسود، ما يكون من الحجر مقابلين من هالجانب، وبعض جسده خارج عن الحجر، بعض جسده خارج إلى الحجر عن الحجر في ذلك الجانب، يكون حجر إلى هالجانب، واضح تو؟ حتى يكون يبتدي من الحجر، يكون هنا ينظر أنه بدأ من الحجر، ويتيقن أنه بدأ من الحجر. لو مثلا بدأ من بعد الحجر ولو بخطوة واحدة هذا الشوط يعتبر غير صحيح، ما كذاك؟ الشوط الأول. لو مثلا هو بدأ من الباب وطاف سبعة أشواط كم يحسب له؟ لماذا؟ الشوط الأول ما يعتبر شوط، لماذا؟ لأنه لم يبدأ من الحجر، وفي الطواف تبتلي بالحجر وتختمن به تمام الأثر، ولا يجوز أن يطوف عاري في فعل ذاك غضب الجبار. واضحة؟ هنا انتبهوا زين. والشرط الخامس، الشرط الخامس أن يجعل البيت على اليسار، هذا ما فيه إشكال، يعني معنى ما يطوف منكوسا، ما يطوف يجعل البيت على يمينه يصير كذا والناس يصير كذا، لا. طيب لو فعل، فعل إنسان مثلا وجد فرصة وطاف بالبيت وقع البيت على يمينه، فما حكم طوافه؟ يعتبر طوافه غير صحيح، ما كذلك؟ طيب احنا ذكرنا الآن معكم كم شرط؟ خمسة شروط. كم بقي معنا؟ أربعة شروط. أربعة شروط على كل حال نأتي بها إن شاء الله في الدرس الآتي، في الدرس الآتي نكمل شروط الطواف وبعد ذلك ننتقل إلى السعي. عرفتم الآن عدد شروط الطواف كم عددها؟ طيب كم؟
2: تسعة.
0: تفضل تذكرها؟
2: نعم
0: تفضل.
2: النية، الطهارة من الحدث والخبث، ستر العورة، الابتداء بالحجر الأسود، أن جعل الطائف البيت على يساره، الطواف داخل المسجد، ألا يدخل الطائف الحاطين،
0: يكون الطواف داخل المسجد زين لا خارجه، نعم،
2: ألا يدخل الطائف الحطيم في شيء من أشواطه،
0: نعم،
2: الموالاة، أن يكون الطواف سبعة أشواط،
0: يكون الطواف سبعة أشواط. طيب طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس، نكمل الشروط في الدرس الآتي إن شاء الله. وبارك الله فيكم وسدد لخطاكم ويسر أموركم إن شاء الله صدوركم.
1: آمين.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
3: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، إحياء سنن الذكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما تهلل الوجود بذكره، واستبشر كل موجود بكرمه وبره. تحرص النفوس المؤمنة على إحياء سنن ذكر الله عز وجل لما تجده فيها من أعظم أبواب الحياة القلبية، فتعيد للروح صفاءها وقوتها، وللقلب طمأنينته وسكينته، وللنفس توازنها وثباتها. فالذكر وما فيه من ألفاظ تردد هو كذلك حضور قلب واستحضار معاني العبودية، وهو تجديد للعهد مع الله كل حين. حين يحيي الإنسان سنن الذكر في لحظات يومه وليله، وصباحه ومسائه، وعند نومه واستيقاظه، وفي سائر تقلباته، فإنه يبني لنفسه سياجا من التحصين والأمان، ويغرس في نفسه يقينا لا تزعزعه صروف الحياة وتحولاتها. ذكر الله يظهر أثره في صفاء النفس، وفي انشراح الصدر، وفي تبدد الهموم. به تقوى الإرادة على الطاعات، وتزداد النفس قربا من الرب الكريم سبحانه، فتجد لذة في كل عبادة من عباداتها، وأنسا في خلواتها، وثباتا عند فتن زمانها. ذكر الله يعيد ترتيب النفس، ويجعل القلب ذا يقظة وانتباه، ويحيي الضمير، ويعزز صدق النية، فيثمر عملا صالحا وسلوكا قويما. وانتشار سنن الذكر بين الناس يوجد بيئة عامرة بالإيمان، تسودها الرحمة، وتتلاشى في رحابها آفات التوتر والخصام. والمجتمعات الذاكرة لله تلحظ أكثر تراحما وأشد تعاونا. فالذكر يزكي الأخلاق ويهذب الألسن، وفي ديمومته تذكير للناس برقابة الله، فينضبط تعاملهم وتعلو قيمهم، وتترسخ فيهم معاني الصدق والنزاهة والأمانة. وإحياء هذه السنن لا يحتاج إلى جهد كبير، بقدر ما يحتاج إلى وعي، وإلى استمرار وتواصل، وتعويد النفوس وتربيتها لتكون على ارتباط بربها تعالى في كل

ذكر الله لذ بأماني، وكن في ظلال القرب ذا هيماني، فثم ارتياح الروح بعد عنائها، وثم القطوف الطيبات دواني. فهيا بنا لله ربنا مع عباده الذاكرين.

0: فالألسن إن عادت وانسكب الذكر عليها منبعثا من الأعماق عادت القلوب إلى الحياة، وفي حياتها صلاح أهلها، وفي صلاحهم صلاح مجتمعهم، وإشراقته بنور الإيمان في كل نواحيه. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 75 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب عطف، وحرف العطف هو الواو، ومن اسم عطف على كلمة عبدا. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من يجوز في من أن تكون نكرة موصوفة لتكون مطابقة لكلمة عبدا التي وردت نكرة موصوفة أيضا، وعلى هذا يكون المعنى على ما جاء في الكشاف: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وحرا رزقناه منا رزقا حسنا. فمن على هذا الوجه نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم معطوف على كلمة عبدا. والجملة الواقعة بعد من على هذا الوجه تكون صفة لها، ويجوز في من أن تكون اسما موصولا، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والذي رزقناه منا رزقا حسنا. ونقول في الإعراب على هذا الوجه: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف، وعلى هذا الوجه تكون الجملة الواقعة بعد من جملة صلة الموصول. رزقناه منا رزقا حسنا جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رزقنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف الواقعة بعد النون أتي بها للتفريق بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، وهي التي تسمى نون النسوة، فالألف حرف للتفريق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. منا جار ومجرور، والأصل منا، وأدغمت النون في النون فصار حرفا واحدا مشددا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. ويجوز في من أن تكون متعلقة بالفعل رزق، رزقناه منا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل رزق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل رزق. ويجوز في الجار والمجرور منا أن يكون حالاً، وصاحب الحال كلمة رزقا، وصاحب الحال وإن جاء نكرة إلا أن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فالصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن هذا المتقدم حال وإن كان من حيث الأصل أو من حيث المعنى نكرة، إلا أنه لما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا. فالجار والمجرور منا على هذا الوجه في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا منا أو كان منا، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. رزقا، يجوز في إعراب هذه الكلمة وجهان، فيجوز أن تكون هذه الكلمة مصدرا أو مفعولا مطلقا للفعل رزق، والمفعول المطلق هنا مبين للنوع، لأن المصدر وصف رزقا حسنا، وهذه علامة أو صفة المفعول المطلق المبين للنوع أو صفة المصدر المبين للنوع. رزقا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حسنا صفة لكلمة رزقا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في الفعل رزق أن يكون متعديا إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمعنى أعطيناه منا رزقا حسنا. وعلى هذا الوجه يكون الضمير الهاء هو المفعول به الأول، وتكون كلمة رزقا مفعولا به ثانيا للفعل رزقا. رزقا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا في محل نصب صفة للنكرة الموصوفة من، على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة، وعلى الوجه الذي تكون فيه من اسما موصولا، فتكون الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب وإن محلها محل الاسم الموصول، فتكون هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل نصب. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. جملة اسمية معطوفة على الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ ينفق منه سرا وجهرا. وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ينفق فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا عائد على الضمير المنفصل هو، وهو الرابط، فإن الجملة التي تقع خبرا لا بد أن يكون فيها رابط يربط تلك الجملة التي هي خبر بالمبتدأ، والغالب في ذلك الرابط أن يكون ضميرا، حتى اقتصر صاحب اللمع على هذا النوع من الرابط وهو الضمير. منه جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر من متعلق بالفعل ينفق، ينفق منه. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل ينفق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل ينفق، ينفق منه سرا وجهرا. يجوز أن يكون المعنى ينفق منه مسرا، ويجوز أن يكون المعنى على ما هو عليه، بحيث تكون كلمة سرا مصدرا، وعلى هذا يتنوع الإعراب. فعلى جعل سرا على أصلها مصدرا نقول في الإعراب سرا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمعنى ينفق منه إنفاق سر وجهر. وعلى جعل سرا بمعنى مسرا، أو على جعل سرا وهي مصدر بمعنى اسم الحال وهو مسر، أو بمعنى اسم الفاعل وهو مسر، تكون هذه الكلمة من حيث الإعراب حالا، فنقول في إعرابها سرا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل ينفق. وجهرا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جهرا اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ينفق منه سرا وجهرا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هو. والجملة هو ينفق منه سرا وجهرا في محل نصب على جعل الجملة رزقناه منا رزقا حسنا في محل نصب، لأنها صفة للنكرة الموصوفة، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، فتكون هذه الجملة في محل نصب لأنها معطوفة على جملة في محل نصب. وعلى جعل الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا جملة صلة الموصول، تكون هذه الجملة فهو ينفق منه سرا وجهرا لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة صلة الموصول، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. هل يستوون؟ جملة استئنافية، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: بالأمس وعدناكما مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 13 مع 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
6: فهلا تتلو علينا يا أستاذنا هذه الآية الجديدة لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
4: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية عظيمة تبين مواقف أولئك، أي ذين الفريقين من بعضهم البعض. هؤلاء يقولون لهؤلاء ليسوا على شيء، وأولئك يقولون لهؤلاء ليسوا على شيء. إنه التناقض التام، ولكنهم على المسلمين كلهم كتلة واحدة. نسأل الله الخلاص من أعداء الإسلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ في استخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية المباركة؟
0: جميل جدا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى على شيء وقالت. هنا جاء إدغام تنوين شيء في واو وقالت. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم.
2: أيضا تكرر الإدغام يا أستاذنا.
0: جميل. وهم يتلون الكتاب.
1: الكتاب هنا قلقلة.
0: جميل، لأن هنا وقفا، وهم يتلون الكتاب. أما لو أدرجت لم تكن قلقلة، فقلت وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ليس هنا من أحكام تجويدية مهمة
1: بالرغم من طول الآية.
0: نعم
1: أستاذنا.
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن صلة هذه الآية بما قبلها من آيات؟
0: على أي حال، الآية الأولى تحكي مقولتهم، وهي
2: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
0: فهم اشتركوا في هذه المقالة، والقصد منهم أن أي فريق منهم لا يدخل الجنة إلا إذا كان على ملة الفريق الآخر. ثم القصد من ذلك أن المسلمين لن يدخلوا الجنة على حسب زعمهم. فهذه الآية التي نحن معها الآن، وقالت اليهود، تبين بسلسلة واحدة اتصال الآيات بعضها ببعض. قالوا لن يدخل وقالت اليهود، إذن قالت اليهود معطوف على قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهما حلقتان في سلسلة واحدة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب شيئا من هذه الآية القرآنية؟
0: وقالت اليهود ليست النصارى، الواو قلنا عنها إنها حرف عطف، عطفت هذه الجملة قالت على قالوا. قالت اليهود، قال
1: فعل ماض مبني على الفتح.
0: أين فاعل قال؟
2: اليهود يا أستاذنا.
0: أما تاء التأنيث
1: لا محل لها من الإعراب،
0: فهي ساكنة يؤتى بها إذا كان الفعل مسندا إلى مؤنث، أي مؤنث مجازي أو مؤنث حقيقي. فاليهود هنا بمعنى الجماعة، لذا جاء الفعل المسند إلى اليهود مؤنثا، لأن المقصود هنا الجماعة. كذلك قوله تعالى وقالت النصارى، إذن فاعل قال اليهود، وقالت النصارى الإعراب هو الإعراب، إلا أن النصارى تجعله فاعلا مرفوعا، وعلامة رفعه
1: الضمة المقدرة
0: على أي شيء؟
1: على الألف،
0: لأنه مقصور وإن كان جمعا. فالمقصور يكون مفردا كموسى وعيسى، ويكون جمعا كنصارى. وقالت النصارى، أما قوله تعالى ليست النصارى على شيء، فليس ماذا نقول عنها؟
2: فعل ماض ناقص يا أستاذنا مبني على الفتح،
0: والتاء أيضا
1: تاء التأنيث.
0: ليست النصارى، النصارى
2: اسم ليس يا أستاذنا مرفوع بالضمة المقدرة،
0: المقدرة على الألف، على شيء
1: جار ومجرور،
0: وهو خبر ليس. وقوله تعالى ليست النصارى على شيء مقول قال،
1: مقول القول.
0: نعم، مقول القول، فهو المقول، ليست النصارى على شيء. وما

0: قلناه في هذه الجملة نقوله في الجملة الثانية
1: التي هي قول النصارى.
0: نعم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ثم قال تعالى وهم يتلون الكتاب، الواو
2: واو الحال يا أستاذنا.
0: جميل، هم
1: مبتدأ مرفوع
0: مبني على السكون في موضع رفع، يتلون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون.
0: أين فاعل يتلو؟
1: الواو.
0: يتلون، جميل. الكتاب
1: مفعول به منصوب،
0: والجملة من الفعل والفاعل يتلون
1: في محل رفع خبر.
0: خبر ماذا؟ خبرهم. والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال، وهم يتلون الكتاب. أعتقد أن إعراب هذا الجزء اليوم كاف هنا.
2: أجل يا أستاذنا،
1: فننتقل إلى سؤال آخر.
0: هات سؤالك.
1: ما فائدة هذا الإخبار في قوله تعالى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء؟
0: الفائدة من ذلك طمأنة المسلمين، حيث سمعوا منهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربما عوام المسلمين تدخل لديهم هذه المقولة فيشكون أو يتشككون في الأمر، فأخبر الله عن هؤلاء بأنهم يتبرأ بعضهم من بعض، فهؤلاء يقول اليهود منهم للنصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقولون لليهود ليسوا على شيء، فلا عليكم أيها المسلمون، فهم متناقضون فيما بينهم وهم متخالفون أيضا، وهذه المقولات كلها مقولات باطلة. فالفائدة من هذا الإخبار طمأنة المسلمين وتسليتهم وتثبيتهم على الإسلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما التفسير في قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء؟
0: المقصود من ذلك ليسوا على شيء معتد به، فأصل الشيء الموجود، تقول هذا شيء أي
2: موجود.
0: جميل، فاليهود يقولون ليست النصارى على شيء معتد به أي على شيء من الحق، والنصارى كذلك يقولون اليهود ليسوا على شيء من الحق أي ليسوا على شيء معتد به، وهذا يظهر ما بينهم من العداوة والتخالف والتبرؤ من بعضهم البعض، وأن بعضهم يخطئ بعضا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله شيء لكل الفريقين؟
0: جميل، المراد أنهم ليسوا على شيء من الحق ينجيهم، وأنهم ضالون مضلون، فالمقصود من ذلك أن هؤلاء يبرأ من هؤلاء وهؤلاء يبرأ من هؤلاء.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لهذه الآية سبب نزول؟
0: نعم، سبب النزول أن وفد نصارى نجران حينما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع بهم اليهود في المدينة فجاءوا إليهم وخطأ بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا على أن تسابوا وتشاتموا
2: فيما بينهم.
0: نعم، فقال اليهود ليست النصارى على شيء
1: وقالت النصارى
2: ليست اليهود على شيء.
0: نعم، وسنوضح ذلك أكثر فأكثر في الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

0: وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا مع قصة سيدنا صالح عليه السلام، وهذا المشهد في سورة الشمس. وسورة الشمس من قصار السور، وهي سورة مكية. وهذه السورة التي نعلمها لأبنائنا وتعلمناها ونحن صغار، لتمر علينا قصة ثمود وكيف كان جوابهم لنبيهم وماذا فعلوا بالآية التي أرسلها الله عز وجل إليهم، ليكون هذا المسلم منذ نعومة أظفاره مع هذا القصص القرآني مع هذه المشاهد، وكيف يكون جزاء عباد الله المؤمنين وكيف تكون عاقبة القوم الظالمين. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هكذا إذن كذبت ثمود. والله عز وجل يذكر هنا ذلك الرجل الذي انبعث لأجل القضاء على هذه الآية، على هذه الناقة، إذ انبعث أشقاها. فعلا أشقى القوم هو الذي يباشر ذلك الظلم، ذلك الطغيان، ذلك الضلال. وذكرنا في لقاءات ماضية أن السكوت على المنكر جريمة، وعلى العبد عندما يرى منكرا أن يغيره بيده إن كان قادرا أو بلسانه، فإن لم يمكن فعلى أقل تقدير بقلبه، فإن لم يغير فإنه والعياذ بالله هالك، كما ذكرنا ذلك أيضا في لقاءات ماضية. فهذا حال ذلك الذي لا يغير المنكر، فكيف بالذي يباشر المنكر بيده يفعله؟ إذ انبعث أشقاها، إذن أشقاهم وذلك الذي يباشر الفعل هو الذي يظلم وينسب الظلم إليه وإلى قومه بالتبعية. إذ انبعث أشقاها فإياك وإياك أن تنبعث في أمر تكون أنت أشقى الناس فيه، بل كن الذي يقدم فيما فيه خير، فيما فيه صلاح، فيما فيه نفع وفائدة في الجانب الإيماني وفي الجانب الدنيوي، إصلاحا وتعليما وتدريبا وإرشادا. وإياك وإياك أن ينبعث هذا الإنسان في أمر شقاء، فهو الذي يتصدر لإحياء مفسدة أو لطمس حق أو لإنكار معروف أو النهي عن خير. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله سيدنا صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها، هذه ناقة الله عز وجل، هذه التي طلبتموها أنتم، وما نحن لك بمؤمنين. هذه الآية التي قالوهم فأتي بآية إن كنت من الصادقين، طلبوا هذه الآية، ولها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. طلبوا الآية ويعلمون صدق صالح عليه السلام والأمر واضح لهم، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فكذبوه فعقروها. وهذا ما سنقف عنده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأننا وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في ذلك الموعد، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم